0: بجا ابو عجقه. شو بك شو بك معجوق؟ شو صاير لك؟ شو هذا الكيس الاسود؟ شوفي
1: بعدين بعدين. يلا سكري الباب بسرعه، نزلي الاباجور، سكري الشبابيك، ساعديني.
0: خير شو صاير معك؟ طمني، خوفتني، في شي صاير؟
1: هلا ساعديني بتسكير الشبابيك بعدين احكي. الله يخليكي.
0: وهي سكرنا. طمني شوفي ابو نبيل، شغلت لي بالي، عرقان وتعبان. شو كنت عم تركض؟
1: عم بركض عم بركض عم بركض، عبي لي كاسة مي. الله يخليكي، تعبت، تعبان تعبان.
0: وهي كاسة مي باردة، احكي لي لشوف شو القصة.
1: ما في شي ما في شي، هاتي كيس الاسود لهون، هاتي.
0: وهي الكيس، شو فيه دخلك هالكيس؟
1: شو فيه؟ طلعي.
0: اوف، مصاري؟ منين لك؟ باينته مبلغ كبير.
1: من عند الافندي ابو طارق، رحت على مكتبه سرقت كل مصرياته ورجعت.
0: شو؟ شو عم تحكي؟ سرقته من عند ابو طارق بهالبساطة؟
1: اي طبعاً بهالبساطة، لازم يعرف انه مو انا اللي بتاكل لحمه. واحد نصاب محتال بده يتشاطر علي، صار لي سنة عم بستحمله واستنى على اليوم وبكرة، ما معي سيولة وطول بالك، وبالآخر بيقول لي ما رح رجع لك ولا قرش، روح بلط بحر. إيه أنا بعرف كيف بسترجع حقي بإيدي.
0: شو عم تحكي يا رجال؟ بدك منه 100,000 وهدول بيطلعوا كذا مليون.
1: وغلاوتك هدول 4 مليون يا مدام، ليرة تنطح ليرة، لخلي قائي مثل الغراب، ينط ما يحط، يمشي بالشارع يحكي مع حاله.
0: بس يا ابو نبيل هي جريمة، هي سرقة.
1: ايه سرقة من هيك ناس نصابة محتالة ما بتخاف ربها حلال 100%.
0: السرقة حرام لو شو ما حكيت، ولو شو ما عملت هذا المال حرام بحرام. بكرة بس ينقبض عليك شو بدك تقول للشرطة؟ اه اخذ 100,000 مني، امت سرقت منه 4 مليون؟ رح يقولوا لك برافو ويصفقوا لك. ايه رح يحطوك بالحبس حتى تختخ عظامك.
1: ايه ما في لا حبس ولا شرطة، انا صار لي شهرين عم بدرس العملية، عم راقب كل تحركاته، عم راقب المكتب مين فات مين طلع، ما تركت اثر وراي لا خطوة ولا بصمة.
0: وبركي في كاميرات عم بتراقب انت ما شفتها عندهم او عند الجيران، لك رح ينخرب بيتك.
1: كاميرات؟ ما عملت حسابها؟ بس انا ما شفت كاميرات. لا ما في كاميرات، ما في ما في كاميرات.
0: طيب وبركي حدا شافك، رح يقول للشرطة انك انت اللي سرقت.
1: لك مشان الله، مشان اللي خلقك حاجة بقى بكفي، انا مالي خايف من حدا، وانا اخذ حقي فهماني، هذا حقي حقي. النبيل في صوت برا، اجت الشرطة. النبيل خبيني، بوس رجليك خبيني.
0: روق روق وهدا شوي، روح اتنقوس من ورا الاباجور شوف شو القصة.
1: روحي انت، رجلي مو حامليني. الله يخليكي روحي انت.
0: خلاص اهدا، رايحة شوف شو القصة.
1: النبيل طمنيني، في صوت ناس طالع على درج البناية.
0: اسكت شوي.
1: شو حكي طمنيني.
0: اف الله يحرق اعصابك مثل ما بتحرق اعصابي. بس
1: شو هلا حكي، جسمي عم يرجف.
0: جسمك عم يرجف؟ ايه طمان، هي سيارة اسعاف مو سيارة شرطة، طمان.
1: متأكدة يا ام نبيل؟
0: متأكدة. بعدين انت ليش خايف؟ مو قلت لي هذا حقك وما غلطت؟
1: خليني اهدى، راسي رح ينفجر. الله يخليكي،
0: راسك رح ينفجر قلت لي. ماشي الحال، فوت نام، صارت الساعة 12 ونص بالليل، ومن بكرة بدك تلاقي طريقة ترجع المصاري مثل ما لقيت طريقة تاخدهم. أنا عم قلك قبل ما تيجي الشرطة تشحطك.
1: أنا هيك بدي نام وارتاح، أنا بس بدي نام. منيح إنه هي سيارة إسعاف مو سيارة شرطة، سيارة إسعاف مو سيارة شرطة.

0: قلت لك هي شرطة مو إسعاف. ليكن عم بيطلعوا الدرج، جايين ياخذوني، جايين يقبضوا علي، جايين يمسكوني. خبيني، لازم اتخبى.
1: مباحث.
0: ولي مباحث.
1: افتحي بسرعة.
0: قلت لك شرطة، قلت لك لا تفتحي، لا تفتحي.
1: اكسر الباب سيدي.
0: سمعتي بدي اكسر الباب؟ لازم اهرب، لازم اهرب.
2: تفضلوا استريحوا. الجلسة الآن للنطق بالحكم.
0: لحظة شوي حضرة القاضي، لازم تسمعني. بترجاك هو المجرم، هو السارق مو أنا. هو سرق مني 100,000، صدقني أنا بريء، هو اللي لازم يكون بالحبس.
2: الحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا حتى الموت.
0: ليش كلنا إعدام؟ مرتي بريئة، مرتي ما عملت شيء، وهذا ظلم. أنا بس سرقت، ما قتلت، ما قتلت. هذا ظلم، ظلم، ظلم، ظلم. ليش إعدام؟ طول عمرها السرقة بس حبس، ليش إعدام؟ كمان مرتي ليش إعدام؟ هذا ظلم، ظلم.
3: أبو نبيل قوم قوم.
0: أنا بريء، أم نبيل أنا بريء، بريء أم نبيل بريء.
3: أنت أبو نبيل قوم، أنت عم تحلم، قوم في بقى.
0: شوفي وينه، وينه، وينه الكيس الأسود أم نبيل؟ وين الكيس المصاري؟ أعطيني الكيس الأسود.
3: أي كيس أسود وأي مصاري؟ شو بك عم بتخبس بالحكي ومغسل وشك لتصحصح؟
0: أم نبيل يعني أنا ما سرقت؟ أنا مالي حرامي. أخ شو هالكابوس، كابوس شي برعب يا أم نبيل، شي برعب.
3: شو حلمت بقى؟ هات لشوف.
0: أخ يا أم نبيل على حلم، يا ويلي، حلمت أني سرقت مكتب طارق وأخذت له كل مصرياته.
3: قلت لساتك عم بتفكر بمصرياتك، بدك تنسالي أبو طارق قبل ما تجن عم تهدوس فيه ليل ونهار بقى، بدك تنسى؟
0: خلاص ما عاد بدي مصرياتي، أنا سامحته دنيا وآخرة، ما بدي شي منه، بس يتركني بحالي. كمان هي شغلة البراطيل بالشغل رح بطلها، 100 من هون 500 من هون، الله غناني عنا، ما عاد بدي شي غير السترة.
3: وشو هالتغيير بقى؟ من يومين كنت عم تتوعد له بدي أعمل وبدي ساوي فيه.
0: لا بدي أعمل ولا بدي ساوي. وانت كمان أم نبيل الله يرضى عليكي، وانت طالع على درج البناية دعايسة أرض تبع الجيران من هون، كندرة من هون، ما بعرف شي تاني من هون، بكفي كفاها الله وغنانا.
3: أها هنن مال هون داشر زعتين غراضهم برات بيوتهم، ونحن أولاد الحلال، والمثل بيقول المال الداشر بيعلم أولادين الحلال السرقة. هاي أنا مثلا ملزقة دعاسة بيتنا والأرض مشان ما أعطي فرصة لأولاد الحلال يسرقونا.
0: ما عاد بدنا يشوف فوت على بيتنا محلال بقى، بيقولوا المال الخسيس بيروح فطيس. بدنا من اليوم ورايح نغمس لقمتنا ونشرب ميتنا بالحلال. بدي من اليوم ورايح حط راس على المخدة ونام، نام بسلام وضميري مرتاح، لا خوف ولا قلق. وانا عبنام بدي خطط بإشي حلوة اعملها تاني يوم، مو بسرقة ورشوة وشر. بدي يصير من اليوم ورايح بارك للي معه، جار ربنا يزيده ويزيدني، باركه ويباركني، وما باكل الا من عرق جبيني، ما باكل الا من عرق جبيني.
3: فعلا ما في اطيب من لقمة الحلال، مكتوب بالبدايات بسفر التكوين بالكتاب المقدس، بعرق جبينك تأكل خبزك.
0: صحيح فرح، بس للأسف في ناس حبت تختصر الطريق، بدها تصير وتتصور بدون عنا وبلا جهد وبلا تعب، عم بتدور على طريق سهل ومريح وبنفس الوقت مربح.
3: طيب كيف الإنسان بيتحول لسارق؟ شو هي العوامل اللي أثرت عليه حتى يصير إنسان غير سوي؟
0: أول شي فرح لازم نعرف أنه 80% من اللي بيسرقوا كان بيسرقوا من صغرهم من طفولتهم، حسب الدراسات العالمية اللي وصلت لهالنتيجة. وأكيد أسبابها بده يكون فرح هون تنشئة بالأسرة ما كانت سليمة تماما، من هنا وصغار بيعانوا من غياب القدوة السليمة بالبيت، ربي بمنزل ما له ملتزم بالقيم الأخلاقية، أو عاش بمنزل فيه الأسرة ما لها متماسكة مفككة فيها مشاكل أو طلاق، وهذا الطفل ما حدا كان فاضي ليعطيه التربية والنصح والإرشاد. في منهم بلش يمارسوا السرقة على كبر، كانت نتيجة لاستسلام هون للظروف القاسية اللي مروا فيها، منها الفشل بتحقيق بعض الطموحات أو تردي وضعه الاقتصادي والاجتماعي، أو تدني دخله، أو بعد فشل بإيجاد فرصة عمل لإله، اتجهوا للسرقة لحصول على متطلبات الحياة.
3: وطيب بالآخر فعل السرقة هو خطية، والله بنبهنا مرتين بوصايا حتى نبتعد عن هالفعل. أول مرة بيقول لا تسرق، وتاني مرة لا تشتهي، لا تشتهي مال قريبك، امرأة قريبك، ثوره، حماره، ولا شيء مما لقريبك.
0: صحيح فرح، الشهوة هي أصل لكل الشرور. بتقول آية بالإنجيل: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوتي. بتبلش الشهوة، بعدين بتمتد فينا، بتكمل آية: ثم الشهوة إذا حبلت طلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا.
3: طيب هلأ ونحن عم نحكي بيخطر ببالنا سرائين الكبار، سرائين البنوك والسيارات، سرائين الذهب، شو مشان انه في تفاصيل صغيرة بحياتنا لازم نكون حذرين ومنتبهين إلها.
0: معك حق فرح، في آية بالكتاب المقدس بتقول بتنبه عن الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. مثل ما في ثعلب صغير بإمكانه يفسد أرض كرمة كبيرة كاملة، وهيك نحن كمان ممكن خطية صغيرة في حياتنا تفسد صفوة ونقاء حياتنا الروحية. لازم نكون حذرين بتصرفاتنا، لأن الحقيقة بمجتمعنا الشرقي في أشياء وتصرفات صارت طبيعية بحياتنا اليومية، مثل الرشوة، مكان عملي، المجال مفتوح حتى مارس هاي الآفة السيئة. أنا كشخص عم دور على إرضاء الله بدي يكون حذر من هالشي، ما برر تصرفاته وأنا عم برتشي بكلمات حتى سكر ضميري. إيه المعاش اللي عم بيعطوني قليل ما بيكفي؟ إذا شايف حالك مظلوم والمعاش ما بيكفيك، ترك هذا العمل وبلش دور على عمل بيجيب دخل أفضل.
3: قديش روح الله بحياتنا بينبهنا على كتير تفاصيل صغيرة غيرنا ممكن ما يكون أخذها بعين الاعتبار. وقت منلاقي مثلا أشياء بالشارع بالرصيف هون وهون، قديش منكم مهتمين يا ترى نرجع هيدا الغرض لصاحبه؟ إذا لقيت موبايل مثلا، كيف بتحب الناس تعاملك إذا ضيعت موبايلك؟ أنت تصرف بنفس الطريقة، ما تطفي الموبايل، عطيه فرصة لصاحب الجهاز يتصل حتى ترجع له جهازه. الله بيعلمنا مو بس ما نسرق أو ناخد أشياء مو لإلنا، لكن بيعلمنا أنه يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين.
0: صح فرح، لازم يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين وحماية ممتلكات الدولة كمان. بالمناطق الريفية صارت منتشرة عادة سرقة خط الكهرباء، وما تقول ما حدا عرفان وما حدا شايفني من الدولة، ذكر أن اللي خلق العيون بيشوف وبيحاسب. كمان في ناس بيتهربوا من دفع الضرائب للدولة، لازم يعرفوا أنه هاي المصاري عم تختلس وعم تسرق مال ماله لهون. نحن كأشخاص نعبد الله ونبحث عن أرضاء الله في حياتنا، لازم نكون أمينين ولازم نقوم بواجباتنا اتجاه دولتنا. ما أكون شخص اتكالي يلا أنه غيري بيدفع الضرائب والدولة ما رح تفلس.
3: وبنهاية الحلقة بحب ذكر كل شخص تورط بهالخطية تحت أي ظرف، بحب قله اوعك تستسلم للظروف، وتذكر لك فرصة حتى تتحرر والمجال مفتوح حتى تتوب. اتذكر اللص يلي كان مصلوب جنب المسيح كيف استغل آخر فرصة موجودة بحياته قبل ما يموت، اعترف انه هو شخص خاطي وطلب ملكوت الله الحياة الأبدية من المسيح، والرب استجاب له. عكس اللص المصلوب الثاني يلي كان عنده أسئلة واستفسارات كتيرة قبل ما يطلب أي شيء، وهيك ما عرف كيف يستغل الفرصة وخسر الحياة الأبدية مع الله. وبالختام إخوتنا المستمعين، صلوا معنا هذا المقطع الصغير من الترنيمة يلي بتقول: قلبا نقيا طاهرا أخلق فيا يا الله. حلقتنا انتهت، على أمل أنه تسمعونا الأسبوع الجاي. الرب يكون معكم.
0: الرب

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
0: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
7: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين، لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.

0: إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
1: وبينما يسوع يكلم الجموع جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه، فقال له أحد الحاضرين:
2: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
1: فأجابه يسوع:
0: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
1: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
0: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: بابا، بتذكر لما ايدك حملتني ورفعتني بالعالي فوق كل خوف وبعز الليالي؟ بتذكر لما ايدك مسحت دموع وقلبك انسحق مع قلبي الموجوع؟ بتذكر ايام الضحك والاوقات الحلوة؟ بتذكر الفرح والسلام؟ كلماتك كانت مي بتروي ودوا بيشفي من الألام. لما أول مرة ركعت وصليت، ولما سلمتك أسراري، من وقتها حضنك كان البيت وتوب البر ستر لي عاري. بتذكر لما العالم جرحني وروحي نزفت كتير، لما تقل الخطية طرحني وترك علي تأثير؟ ذكريات بتشهد للسما، والزمن رح يحكي عنا. هالكون بيعرف مين أنا، وكل عصفور بالعمر غنى. هالدنيا كلها بتعرف ورح تشهد للعمر الجاي، إنه بيي مصدر كل جمال وكل نجمة مضواية. ملك الملوك اسمه، هو بطل الحكاية. ذكرياتنا بتحفر الريح ع أوراق الشجر، بتنقش المي ع كل شط وحجر. سنة ورا سنة كنا ورح نبقى سوا، وقصصنا بغردها الطير بينقلها الهوى. أنا طفلة بأحضان الله العظيم القدير، أنا بالصخر محمية ولو شو ما صار يصير. أنا للأبد هون، إيده بتمسك لي إيدي، بيحفظني بمشيني حده، كل أيامي سعيدة.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: الإصحاح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
2: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
6: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
2: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
7: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
2: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي ابنتي، إيمانك شفاك.
2: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
2: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
8: ارحمنا يا ابن داود.
2: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
2: فأجابا:
9: نعم يا سيد.
2: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
2: فانفتحت أعينهما وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
2: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان. فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
10: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
2: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
2: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي،

سأل الملك ابنتيه: ما مقدار محبتكما لي؟ قالت إحداهما: أحبك يا أبي أكثر من الذهب الذي في تاج الملك. وقالت الثانية: أحبك أكثر من الملح. غضب الملك وطرد ابنته الصغرى، فذهبت إلى المطبخ حيث يجهز الطباخ طعام الملك، وقالت له: لا تضع ملحا في طعام والدي. وبعد 3 أيام استشاط الملك غضبا وسأل الطباخ عن السبب، فقال له: ابنتك الصغرى أمرتني. عندها أدرك الملك حكمة ابنته.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح 25.
2: ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس

أن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله، كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول 5 وزنات من الفضة، والثاني 2، والثالث 1، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها، فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ الوزنتين فربح 2. أما الذي أخذ 1 فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 فدفع 5 معها وقال: يا سيدي، أعطيتني 5 فخذ 5 ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل، فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 2 فقال: يا سيدي، أعطيتني 2 فخذ معهما 2 ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل، فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 1 فقال: يا سيد، عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع، وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض، وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع، وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذوا منه 2 وادفعوها إلى صاحب 10، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حسن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وامور صعبه. ناس كتير كانت بتقول انه مدام كفيفه البصر يبقى ايه لازمته تتعلم ليه، هتفيد المجتمع في ايه. كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين اقراني اللي هم زيي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعيه، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلاً بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة، إن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي، ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك. بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عينيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم أن الوضع هو هو، أنا ما حصليش نوع من الإبصار جديد، لكن بجد أنا بثق أن اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح أني هفضل أتعلم مهارات جديدة، هقدر أخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد، مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برساله ليك، رساله ليكي ورساله ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوباية شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم,
1: صانع العجائب
0: ليس
1: العظام
0: مثلك
1: وحدك.
0: يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعثر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء
2: يا رب. احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك رب. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرأ نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. واسوأ حاجة مش انك تتغير، اسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقول لي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: كلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي، فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها, عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة. يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى أهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. وأخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, وإحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا.

قادره تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطه عمياء اتجاه نفسنا وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادره تشوفها، يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها؟ ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحله دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده، تعالوا نجاوب على ونكمل الاجابه دي. الفتره الاخيره بقيت كم واحد سمع الجمله دي، كم واحد سمع الجمله دي من الناس، انت اخر فتره بقيت كذا. فتعالوا نسال نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها واحنا مش بناخد بالنا منها واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا، دي حاجه بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الـ الـ الـ الخطوه الجايه في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحله، ومين بيوجهنا. والانسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا انا محتاج ناس حواليا تساعدني اني اكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، اخوات، عيله، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسال نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفتره دي مش شبه نفسك، انت في حاجه غلط حاصله، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام، المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمه تحصل، وساعتها تعرف الحقيقه انه الشخصيه الحقيقيه ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع، مع زحمه، مع مشكله في الشغل، مع خلاف، مع خساره، مع تاخير، مع موقف فشل، مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا

يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع، لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف، وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة، صعبة ان احنا نعترف بغلطنا، لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه، طلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وانت مش عاجبني فخلاص، لا مش لازم، هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه، فبرفض الرساله علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم، انت مين يعني، مش عارف ايه، ده بيعمل اكتر مني، هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسال طب هو لو في 10% من كلامه صح، المشكله منين؟ جايه منين المشكله؟ اللي حصل ده حصل ليه؟ ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجه واحنا لسه بنكررها، ساعتها المشكله مش في الناس، مشكله اننا فقدنا القدره ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو، واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك، وهو اللي بيوجعك بالحقيقه، هو بيحاول ينقذك، بيحاول يرجعك للحته الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا، ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا، وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي، وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا، أحب قوي قوي أسمعكم، وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده، وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده، وإزاي ألاحظ نفسي، وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع، وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن، مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيره مهمه قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيره بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس. يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حوالين، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد وراي الشخص انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه ولا عشرة ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجه بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعه. فلما كل حاجه بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدا احنا بنلاقي مبرر بسرعه، وده طبيعي. لكن المشكله لما التبرير يمنعنا من المراجعه، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعه ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري، السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحه، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها، فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده، فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير. انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي حصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لما لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقولك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط. يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريم الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريم الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: de la Ganyina, a la Ràdio Sant.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيهات بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها. فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو ده متعب, دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه, ندور على المبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس, ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب على فكرة, الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ, يعني ايه, عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنه المريحه. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي باب الحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت للاحسن, انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي, ان انا مش عايز اتعب نفسي, لان انا عايز اريح نفسي. فالدنيا كده تمام, انا عصبي بس مش زي الاول, انا عصبي بس مش زي زمان, لا انا احسن دلوقتي, اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي, يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضه يعني، دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي يعني، مش قصدي حاجه وحشه يعني، وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني، مقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها، يعني فوقات احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني اب، شايفيني ام، شايفيني صاحب كويس، ان كان انا مش عايز الصوره دي تتهز، انا مش عايز الصوره دي تتغير، ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهمه قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا، يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبه لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه يعني. ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه، في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقول لي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقول لي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمه، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه. ما تمشيش ورا اي حد طبعا, ومش اي حد تاخد رأيه, ومش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له حقيقة حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي, انه دي حتة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا, انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقة, مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظة جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده, انا شجعك انك تسأل. يعني بدل ما تبرر اسأل, بدل ما تدافع اسأل, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هاتلي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح, وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما توقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة, هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الأسئلة المهمة قوي قوي من أن سألناها لنفسنا. خلي بالك أنه مش لازم أعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة أنك أنت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم أصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. إحنا للأسف للأسف للأسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع إن في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيرجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخليني اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع ولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما بطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ أنا كتمام أنا زي ما أنا زي الفول، وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك أنا عايز أتعلم أنا عايز أتعلم. الإنسان الناضج مش اللي وصل إنه يعرف نفسه بالكامل، الإنسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه أكتر وأكتر. فأول حلقتنا وإحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا تغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت أهدى، في ناس بقت أصعب، في ناس بقت أقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت أحن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين إن التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في إن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقولك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: في الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

ورحل بنو إسرائيل ونزلوا في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة. ولما رأى بالاق بن صفور كل ما فعله بنو إسرائيل بالأموريين، فزع المؤابيون من بني إسرائيل لكثرة عددهم وخافوا منهم جدا. فقال المؤابيون لشيوخ مديان: هذه الجماعة تبلع كل ما حولنا كما يبلع الثور عشب الحقل. وكان بالاق بن صفور هو ملك مؤاب في ذلك الوقت، فأرسل رسلا ليستدعي بلعام بن بعور وهو مقيم بين شعبه في فتور التي على نهر الفرات، وقال في الرسالة: يوجد شعب خرج من مصر وغطى وجه الأرض وقد جاء ليقيم بجواري، فتعال الآن والعنهم لي لأنهم أقوى منا، ربما نستطيع أن نغلبهم ونطردهم من هنا، فأنا عارف أن من تباركه يكون مباركا ومن تلعنه يكون ملعونا. فذهب شيوخ مؤاب وشيوخ مديان ومعهم الأجرة التي سيعطونها لبلعام ليعلم لهم الغيب، وجاءوا إلى بلعام وأخبروه بكلام بالاق. فقال لهم بلعام: بيتوا هنا فأرد عليكم كما يقول لي الله. فأقام رؤساء مؤاب عند بلعام، وجاء الله إلى بلعام وقال: من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟ فقال بلعام: أرسل بالاق بن صفور إلي يقول: الشعب الذي خرج من مصر غطى وجه الأرض، تعال الآن ولعنهم لي، ربما أقدر أن أحاربهم وأطردهم. فقال الله لبلعام: لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. فقام بلعام في الصبح وقال لرؤساء بالاق: ارجعوا إلى بلدكم، لأن الله رفض أن يسمح لي بالذهاب معكم. فانصرف رؤساء مؤاب ورجعوا إلى بالاق وقالوا: رفض بلعام أن يأتي معنا. فأرسل بالاق رؤساء آخرين أكثر عددا وأعلى مكانة من الذين أرسلهم في الأول، فجاءوا إلى بلعام وقالوا له: يقول بالاق بن صفور لا ترفض أن تأتي إلي، لأني سأكرمك جدا وكل ما تقوله أفعله، تعال ولعن لي هذا الشعب. فأجابهم بلعام: لو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أخالف كلام الله إلهي فأعمل شيئا صغيرا أو كبيرا، فانتظروا أنتم أيضا هذه الليلة هنا لأرى ما يقوله الله لي هذه المرة.

الحمارة الملاك واقفا في الطريق وقد استل سيفه في يده، فانحرفت الحمارة عن الطريق ومشت في الحقل، فضرب بلعام الحمارة ليردها إلى الطريق. ثم وقف الملاك في ممر ضيق بين الكروم، له حائط من هنا وحائط من هناك، فلما رأت الحمارة الملاك مشت ملتصقة بالحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها مرة ثانية، فتقدم الملاك ووقف في مكان ضيق حيث لا يمكن العبور عن اليمين أو عن الشمال. فلما رأت الحمارة الملاك وقفت تماما وبلعام راكب عليها، فغضب بلعام جدا وضرب الحمارة بعصاه، فجعل الله الحمارة تنطق فقالت لبلعام: ماذا صنعت بك حتى تضربني 3 مرات؟ فقال بلعام للحمارة: لأنك سخرت مني، ولو كان بيدي سيف لكنت قد قتلتك الآن. فقالت الحمارة لبلعام: ألست أنا حمارتك التي ركبت عليها طول عمرك إلى اليوم؟ هل تعودت أن أفعل بك هذا؟ فقال: لا. ثم كشف الله عن عيني بلعام، فرأى الملاك واقفا في الطريق وقد استل سيفه في يده، فسجد بلعام إلى الأرض ووقع على وجهه. فقال له الملاك: لماذا ضربت حمارتك 3 مرات؟ إني جئت لأقاومك لأن طريقك ملتوية في نظري، فرأتني الحمارة وابتعدت عني 3 مرات، ولولا أنها ابتعدت لكنت قد قتلتك وأبقيتها. فقال بلعام للملاك: أخطأت، إني لم أعلم أنك واقف في الطريق لتقاومني، فإن كان هذا لا يرضيك أرجع. فقال الملاك لبلعام: اذهب مع الرجال، إنما تتكلم بالكلام الذي أقوله لك فقط. فذهب بلعام مع رؤساء بالاق، فلما سمع بالاق أن بلعام قادم خرج لاستقباله إلى مدينة مؤاب التي على حدود أرنون في طرف بلاده. فقال بالاق لبلعام: أرسلت إليك لأستدعيك، فلماذا لم تحضر؟ هل تظن أني لا أقدر أن أكرمك؟ فقال بلعام لبلاق: ومع أني جئت إليك، هل تظن أني أقدر أن أقول كلاما من نفسي؟ بل الكلام الذي يضعه الله في فمي هو الذي أتكلم به. فذهب بلعام مع بالاق إلى قرية حصوت، فذبح بالاق بقرا وغنما وأرسل منها إلى بلعام والرؤساء الذين معه. وفي الصبح أخذ بالاق بلعام وصعد به إلى مرتفعات بعل، فرأى من هناك طرف الشعب.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس، في حاجة كده غريبة حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده وكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء

0: هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها، فهتلاقي ان كل صوره بتدخلها على الاي اي تقول له اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقول لك بقى انه في توقعات غير واقعيه، ان التفاعل المستمر مع نسخ معدله بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعيه مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايزة أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI، الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لان مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها، ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي مناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي على الـ AI وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عنيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا، نجري عليها، نهتم بيها. خليني اقول لكم انه مثلا في الشلل في الصحاب، انا عايزه اقول انه ده مش حالات نادره، ده الاكتر. يعني القانون ده هو قانون الاكتر في الحياه. مثلا لما تيجي تتفرج على شله صحاب كده، هتلاقي في واحده دايما مثلا او واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني، يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني، انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأني مفيش حاجة حصلت، وابدأ أكمل قرب جديد واهتمام شديد، ووعود أوعدك أن أنا هتغير، أنا مش هبقى كده، أنا مش هختفي فجأة، أنا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين إيه، والدائرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا أكاد ألاقي المشكلة دي في كتير. يعني مثلا لو قلنا أنه كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ، لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر 3، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوز كده نستمتع معك. شهر 3 بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة، يعني تقصدي ده حقيقي؟ عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقول لك اللي هو النعم المضمونه، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجه عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجه. فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شويه حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبه بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهاليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ، وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مرة تقول دي اخر مرة. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مرة تقرر تبعد، وايام وساعات كتيرة قوي ترجع لنفس العلاقة ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزة شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعة، انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبة سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي، يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي، ايه النظام، ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتير قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات، وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس انا بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو. سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح، مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا في ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجه كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي حلو. الحب التهديدي ده ليس حب، الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها فخ، بنقع فيه اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير متاخدة غياب، كنت فين؟ لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش. قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحك ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب. ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك هو انا وانا ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانه هي مش مكانتهم، نشوفهم بصوره هي مش الحقيقه بتاعتهم، فنديلهم تعاملات زياده قوي وهم ما يكونوش اصلا بيستهلوها. اوقات طبعا بيكون في تربيه غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقه مؤذيه، فتبص تلاقي انه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامه، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما الاقي حد بيحبني باذيه زي ما انا اتاذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه، الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي يصالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت، تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو إنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني وأروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا، يعني مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه، لأ فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقولي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية. كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه؟ مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته؟ تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه. عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفه قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك. لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل. هتلاقي نفسك مش مشدودة، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلموا، اسر ايه وطول ايه. يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة. ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست ان العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلة، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، عشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده. فينفعش أقولها لبسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم أنه هو شخص كويس. فعلى الشخص الآخر أنه يفهم النقطة دي والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول إيه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10 يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت عشرة يعني عدة صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده. لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو. وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحق، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك أمين، ويسر كل ما تعسر أمره ويسر كل ما تعسر أمره وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجول إلى الأبد. آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميك. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك, افتكر إن ربنا اختارك الأول. قيمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك, افتكر ان ربنا اختارك الاول. قيمتك جايه من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايله وكويسه, بس الحقيقه ان احنا كده كده كويسين, كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم, انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي, ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات, فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك, ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم, ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا, فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي, بحسها فيها أمان رهيب. مش زي ما العالم هيديكوا ربنا هيدينا, لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل, مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي. عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي, فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه, ما بنفهمهاش انها رومانسيه, ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق, بنقول عليها قرب زياده قوي, بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبعه من الشخص مش من كل ده, انما هي محبه وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي, بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا ماجدة. ما تتعلقش بمن يتغير, تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير, تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين, بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم, بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير, انا عليا ان انا افهم واشوف هو اتغير ليه واستوعب هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحة. انا دايما بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10 بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه, بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج مين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل, صباح الخير واستعادة يا فينا, صباح الخير على كل حبة ابنة في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال, يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي, فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي, بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض. امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح 7.

0: طريقك عايز ونس نمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7 فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

داي تو يو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده ونبقى منورين بعض كلنا. بصي ان انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده يعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حسنها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد وانه انا اقرب شوية وابعد شوية ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقه الجميله قوي مع ربنا، واول ما الحاجه تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجه لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة أو حاجة معينة أو بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، إن المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة أصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي وإحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا أستخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليك. الكلام ده فيما يعني إنه معنى كده إنه الله بيدينا أيام حلوة
وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابته قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بامانه ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبه. ليه ليه ليه؟ لا ثانيه واحده، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمه دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليك سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل لك جلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي، يعني فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا، طول الوقت عايز يبقى معايا في الخروجات، وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة، يعني هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس، ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، وتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها، يعني فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد، يعني خليكي في بلدك بقى وأنا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة، أنا مش هسيبك، أنا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لأن المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها، ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم. فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى، علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان
أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنه ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأنه الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأنه هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه، او الناس ملهوفة انها تقرب منه، بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده، لان هو مؤذي وبيأذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال لنفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء، هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانت طيبة، وبتعايد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس، او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمها.

قررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي دي بسببها ان انا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص اقل اتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها ان انا اكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فاقول له بعد اذنك انا مش فاضي، مع انك انت فاضي وتقدر تساعد. لا مش معناها كده، بل بالعكس، انا لو فاضي عيني ليك، انا الوقت عندي متاح، فانا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجه، يعني اي خروجه انا بقى فيها على طول، اي حاجه لا. لو عندي اولويات تانية يا جماعه احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتاذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجه بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك. حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شئنا أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده، بس ده حقيقة الحياة. إننا في التعليقات، أو لا، دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، أو لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غاوي ان هو يتعب، يعني هو ما حدش نفسه انه يبقى تعبان، بس هو البني ادم بيسأل تعبه، مش عشان هو غاوي، عشان هو في حته كده مش مظبوطه. فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري. توماند جيري، هي فيها جزء توماند جيري، بس هي عايزة حكمة بقى. يعني توماند جيري لطيف، بس يعني في حتى في توماند جيري كانوا أوقات كتيرة وحلقات كتيرة قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وإنه الحياة مش هينفع تمشي كده، وإنه مش هينفع طول الوقت في خناق، فأحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فإحنا بقى مش توماند جيري، إحنا ألطف من كده بكتير. في بقى حاجة تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من اقوى التفسيرات النفسيه اللي اتقالت في الحته دي، انه لما الشخص مره واحده يهتم بيك جدا، ومره يتجاهلك، ومره يقرب، ومره يختفي، في حاجه غريبه بتدخل المخ، ان المخ بيعتبر ان دي مكافآت، والمخ عاشق لفكره المكافآت. ف بنفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم. فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني. إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي، بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقيها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه،

0: فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقانة عليه، قد كده مستنية الشخص يبعت، ويتفسر القلق على إن هو حب. بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إنه هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. فنفس لما شخص يبقى متوتر إنه الشخص ده ما جايش لأي سبب، هو مش عايز يسمع أخبار وحشة، هو بطبيعته قلق ومتوتر، فبيفسر إنه كل توتر في حياته هو حب. أنا مادام بحب الشخص ده فأنا متوتر عليه. لا، هو في الحقيقة أنت بتتوتر لأي حاجة في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايرة حياتك يكون اتأخر شوية، يعني أنا في مثلا في واحدة معرفهاش قعدت معها قاعدة بتقولي لما تروحي طمنيني وبعتيلي مسج، بصيت كده من جوايا اللي هو أبعتلك مسج ليه؟ يعني إيه اللي بيننا يخليكي تتوتري إن أنا مروحتش؟ يعني في إيه؟ إيه الأوفر ده؟ فأنا مخي مدرك إن هي عندها مشكلة التوتر ده، هي متخيلة إن هي بتحب كل الناس قوي، بس هو في الحقيقة هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس، مش عايز تسمع أي خبر وحش بصفة عامة، فبترجم ده إنه تحت الحب. فبقولها إيه اللي إيه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا أنا عشان بحبك قوي خايفة عليك. لا، هو مش حب، أنت ما لحقتنيش في كام قاعدة تحبيني، إنما أنت عندك توتر ومقلق، أنت قلقانة وخلاص، فهرمونات التوتر دي بتحسسك إن أنت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه، لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه، توماند جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل توماند جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لا لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو، انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام، يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني، فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدث شرحتي كلام قلوبنا، شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا، تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم، ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون، وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح، مش هيمشي، مش هيختفي، هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده فخلاص. عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته؟ ده انا كنت غبي، انا كنت بعمل كده ازاي، انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه، ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني، علشان المحبة اللي بيدهاني، عشان بيسمعني، عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا، بس هو ده مش صح، وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده، ومش كل شخص بيريحنا هو ممل، لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا، مش كل شخص بيريحني ممل، ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا، ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل، ما يمكن هو بيقدم بحب، هو بس محتاج حدود، انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل وبعد الفصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه، ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة، أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده، لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه، أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا، أوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني أنه هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي أنت عامل في نفسك كده ليه؟ أنا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين it's okay، جات الظروف وبعدنا ف it's okay برضو، بس انت بالنسبة لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحة زيادة؟ الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما وقت احنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمك.

أسامة. مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد، لأجل الأمانة يعني. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخاف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد، انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله، وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا فيا الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك،
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة. مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي جماعة، الحلقة خلصت. معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع، علشان مش موجودة الخميس. فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة في موضوع جديد. صباحكم زي الفل. كان معتاد الحلقة قفلت على

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. كلمة الله أو الكتاب المقدس أو الإنجيل زي ما بنقول عليه، يعني بكلمات مختلفة وبألفاظ مختلفة، كلمة الله تحمل قوة الله لحياتي. والحقيقة الكتاب المقدس مش بس علشان يتقري كده كنوع من البركة يعني، ولا هو مجرد حبر على ورق، لكن كلمة الله بتأثر فيا. كلمة الله بتيجي على حياتي وعلى أمور في حياتي وتديني فيها تأثير. كلمة الله مؤثرة جدا. في سفر المزامير في أشهر مزمور بيتكلم عن الكتاب المقدس، وهو بالمناسبة أطول مزمور في كل المزامير، مزمور 119. ده يحتوي على 176 آية. مزمور 119 عايز أقرأ معاك آية رقم 141. بيقول الكتاب: صغير أنا وحقير، أما وصاياك فلم أنسها. كاتب المزمور بيقول أنا صغير وحقير، أنا ضعيف. جت في بعض الترجمات صغير الشأن أنا وحقير، يعني الرب جاي على كل حد يشعر بأنه قليل. ربنا جاي ليك لو أنت شاعر أنك صغير الشأن، لو أنت حاسس أنك قليل، يمكن تكون أصغر الإخوة في بيتك، يمكن تكون حاسس أنك مش متعلم كفاية، أو يمكن تكون عديت في وقت في ناس يعني اتكلموا عليك كلمات سلبية، اتجرحت بسببهم وبقيت حاسس أنك قليل قوي وصغير قوي. الحقيقة كاتب المزمور بيقول صغير أنا وحقير، أما وصاياك فلم أنساها. يعني زي ما قلت كده، صغير الشأن أنا وحقير، ومع ذلك لم أنسى وصاياك. الوصية تيجي تتعامل مع صغر النفس ومع الضعف. الكتاب المقدس بيتكلم كتير على أنه القيمة بتاعتي ليست من كلام الناس علي. أنا مش بستمد قيمتي من رأي الناس فيا، ولا بستمد قيمتي من الملابس اللي أنا بلبسها، ولا مثلا بستمد قيمتي من السيارة إذا كان عندي سيارة أو لأ، أو إذا كانت سيارة فخمة أو سيارة عادية، ولا من تليفوني وغيره من الأمور اللي العالم كأنه عاوز يرسخها إنها بتدي قيمة. لكن الكتاب المقدس بيعلمني إنه قيمتي تساوي ما دفع فيا، وما دفع فيا هو دم يسوع المسيح. دفع الرب يسوع المسيح حياته لأجلي، فأنا قيمتي تساوي ما بذلوا الابن الحبيب لأجلي. عشان كده يمكن شاعر بأنك قليل، يمكن شاعر بأنك حقير، يمكن شاعر بأنك صغير أو قليل القيمة، لكن ارتباطي بالكلمة، تأثير الكلمة علي ينقل لي الإعلان ده أنه حبيبي أنت مش قليل، أنت مش قليلة، القيمة اللي دفعت فيكي غالية جدا، هي حياة المسيح. ممكن تكوني تسمعيني دلوقتي وانتي حواليكي ناس بتقول كده انك بنت، او انك موجودة في مجتمع بيقلل من قيمة المرأة. الحقيقة الكتاب بيعلمنا انه قيمة المرأة والرجل متساوية. بيقول كده: ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. فارتباطي بالكلمة ينقل لي قوة، ينقل لي قيمة، يعرفني اني غالية على قلب الرب. ممكن تكون بتعدي في وقت انت احتياجاتك المادية كتير، وحواليك ناس اغنى منك وناجحين اكتر منك، ممكن تكون طالب وحاسس انك مش متفوق كفاية، وما عندكش يعني اي كيو عالي زي بعض زمايلك، وحس انه يعني انا اقل في القيمة. لكن يجي الكتاب ويعلن لي اني قيمتي مش في ذكائي ولا في نجاحي، لكن قيمتي فيما دفع فيا، أي في عمل المسيح الكفاري لأجلي. الحقيقة العالم صدر لينا مبادئ مغلوطة كتير على مدار الزمن. اتعلمنا إنه اللي عنده قرش يسوى قرش، اتعلمنا مبادئ زي كده كتير، الميديا صدرتها والسوشيال ميديا صدرتها، والمجتمع في كل البلاد اللي احنا بنعيش فيها بيقول نفس الكلمات، لكن كلمة الله تنقل لي الحق. عشان كده ارتباطي بالكلمة يخليني استقبل الإعلان ده،
أني رغم أني في نظر الناس صغير، رغم أني في نظر الناس حقير، رغم أني في نظر الناس ممكن أكون فاشل، رغم أني في نظر الناس ممكن تكوني مش جميلة كفاية، لكن الكتاب بيقول أنه قيمتك غالية. أستقبل ده إزاي؟ من ارتباطي بالكلمة. عشان كده أشجعك ارجع تاني للكتاب، قضي وقت مع كتابك المقدس، اشبع بكلمة الله، ارتبط بالكلمة، قضي معاها وقت كل يوم، اقراها، افهمها، صلي بيها، وسيبها تشكل في حياتك، سيبها تقويك من كل ضعف انت شاعر بيه. يا رب انقل لينا قوة جديدة النهاردة. انا بصلي انك تجدد قوتنا من خلال المكتوب. يا رب صلاتي انك تيجي النهاردة تنقل ايماننا على الكلمة بتعلنه. صلاتي انه نثق في الكلمة ونثق في المكتوب اكتر ما بنثق في العالم، ولا حتى بنثق في انفسنا. غيرنا بالكلمة، بنخضع لسلطان كلمتك في حياتنا. نشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. سهل قوي الواحد لما تجيله ترقية ياخد فلوس أكتر، يحقق نجاح معين، مشكلة تتحل، حاجة كان بيحلم بيها تحصله فعلا. سهل قوي في الوقت ده يقول الرب طيب، الرب صالح. بس صلاح ربنا كمان بيبان في الحاجات اللي حوالينا، إنه في هوا بنتنفسه، الشمس طالعة، في مية، في توازن في الطبيعة اللي حوالينا. لو حاجة فيه اختلت نحس بمشكلة حقيقية. بس إيه أخبارنا لما بتحصل لنا مشكلة، لما حد عزيز عليا يتعب جامد، أو أنا تحصل لي مشكلة صحية أو حاجة في شغلي؟ هو أنا ساعتها بعرف أقول إنه الرب صالح والرب طيب؟ الرب صالح وطيب مش بس عشان الحاجات اللي بيعملها في حياتنا، الرب صالح وطيب عشان ده شخصه، عشان هي دي طبيعته، وهو بيقدر يوري صلاحه وطيبته دي من قلب الألم. عشان كده في يوم جديد نفسي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة وبيصلي قبل ما يبتدي يومه، إنه يقول له يا رب أشكرك إنك صالح، وإن أنت تقدر توريني صلاحك وطيبة قلبك حتى في عز الألم، من قلب الألم، من قلب الوجع، من جوه الحيرة تعرف توريني صلاحك. الكتاب المقدس بيقول لنا احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بيقول كمان ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. تعالوا كلنا نتحن ونطلب من ربنا في يوم جديد هيعدي بقى فيه حلو أو صعب، يا رب أنا عايزة أدوق وأشوف إن أنت طيب، إن أنت صالح. أنا بعلن كل اتكالي عليك، عشان لو جه الحلو هشوف إن أنت صالح وهتف قدام الناس كلها وأقول إن أنت صالح، ولو حصلت لي المشكلة برضو هدوق وهشوف صلاحك عشان دي طبيعتك. أنت الوحيد اللي تقدر توريني وتخليني أختبر طيبة قلبك وصلاحك من جوه ومن عز الألم. تعالوا نصلي النهاردة لليوم ده. يا رب إحنا بنحط قدامك يومنا بكل تفاصيله، بالحلو فيه وبالوحش، انت شايف كل اللي جاي، وانا واثقه فيك، انا واثق فيك ايا كان اللي هيعدي عليا في اليوم النهارده. انا بعلن انك صالح علشان انت في طبيعتك صالح. انا مش بعلن ان انت صالح علشان انا عارف انه هتجيلي حاجه كويسه في اليوم، لا، انا بعلن ان انت صالح حتى لو في صعوبات هتعدي عليا في يومي، علشان انا متاكد وواثق من قدرتك ومن صلاحك إنه تطلع صلاح، تعلن لي طيبة قلبك على حياتي حتى من عز الألم وفوسط التجربة. شكراً ليك، بسبحك وبعليك، وبعلن كل اتكالي عليك في يوم جديد بكل ما فيه، متأكد إنك هتوريني فيه وتدوقني فيه صلاحك وطيبة قلبك. أمين.

0: يا رب بنشكرك يا رب لأنه مراحمك يا رب هي جديدة يا رب كل صباح. نعم. يا رب أشكرك لأنه يا رب أنت ما بتزهقش يا رب وما بتتعبش. يا رب أشكرك لأنه ليا نعمة وليا قبول. يا رب أشكرك لأنه في كل يوم يا رب حبك وحضنك بيسعني. يا رب أشكرك لأنه ليا محبة وليا قبول وليا يا رب مكانة يا رب غالية قوي قوي قوي على قلبك. ينفع كل يوم آجي وترمي في حضنك برغم يا رب الأثام اللي بعملها برغم يا رب اللي أنا جاية فيه وبي، لكن أشكرك لأنه مرحمك يا رب بتسعني وبتقبلني كل يوم.
1: شكرا.

أهلاً وسهلاً بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمستمعات الأحباء من المناطق المختلفة، أحبائي في سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، هولندا، بلجيكا، أمريكا، وأيضاً الأحباء المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلاً بكم جميعاً. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية. الكون والطبيعة والحياة تتجدد، البحر يتجدد بالمد والجزر، والليل والنهار يتجددان بطول الساعات وقصرها، الأنهار تجدد بكثرة مياهها في أوقات الأمطار، الأرض تتجدد عبر الفصول الأربعة، فأجواءها ما بين حر لاهب وبرد قارس وأجواء معتدلة، القمر يتجدد، يبدأ هلالا ثم يكتمل بدرا. أن تجدد حياتك يعني أن تتخلص من الملل وتبتعد عن الروتين. عندما تمر بالضيق والرتابة يجب أن تبحث عن أسبابها لتعالجها، وأن تجدد حياتك بأمور من شأنها أن تشعل وهج الحياة في داخلك لتحس بطعم الحياة من جديد. قال برنارد شو: التقدم لا يأتي بدون تغيير، والعاجزون عن تغيير طريقة تفكيرهم لن يغيروا أي شيء. فلنكن في رجاء ونبحث عما في داخلنا من مواطن القوة لإشعالها، ولنثق أن مع كل شدة فرجا ومع كل عسر يسرا. في عالم اليوم لا يمكننا أن نغفل أبدا عن أهمية التحديث ومكانته في حياتنا، هذه الأهمية التي تتصل بجميع مجالات الحياة بدءا من الأنظمة والإدارة وصولا إلى الثقافة والمجتمعات والحياة العامة. الثقافة تؤدي إلى الحضارة، فالثقافة هي الطريق الحقيقي نحو تفعيل الحضارة، وعبر هذه القاعدة التي تقول إن التعرف يؤدي إلى التأثر، والتأثر يؤدي إلى التحرك، إن الفكرة العامة للتحديث تكمن في الانتقال من القديم إلى الجديد، وغايته الرئيسية هي تقدم الإنسان والنهوض بالحياة. التحديث أو التجديد هو عملية إجراء تغييرات يمكن أن تؤدي إلى النمو الشخصي أو التحسين أو التحول، إنه فعل البدء من جديد والتخلي عن الطرق القديمة واحتضان طرق جديدة. يمكن أن يكون التجديد خيارا واعيا أو نتيجة لظروف تجبرنا على التغيير، يمكن أن تكون عملية تدريجية أو مفاجئة. وأهمية التجديد: التجديد مهم لأنه يسمح لنا بالنمو والتعلم والتطور، فهو يساعدنا على التحرر من الأنماط والعادات القديمة التي لم تعد تخدمنا. التجديد يمنحنا الفرصة لاستكشاف إمكانيات جديدة وخلق مستقبل أفضل لأنفسنا. بدون التجديد يمكن أن نصبح راكدين عالقين في طرق التفكير والتصرف القديمة. هناك طرق عديدة للتجديد، وأفضل نهج يعتمد على الفرد والموقف. تتضمن بعض طرق التجديد ما يلي: التخلي عن الماضي، يتضمن ذلك التخلص من الأنماط والعادات والمعتقدات القديمة التي لم تعد تخدمنا. قد يكون الأمر صعبا ولكنه خطوة أساسية في عملية التجديد. تحديد أهداف جديدة: غالبا ما يتضمن التجديد تحديد أهداف جديدة والعمل على تحقيقها. يمكن أن يساعدنا هذا في التركيز على المستقبل وخلق شعور بالهدف، وأيضا تجربة أشياء جديدة. يمكن أن يكون التجديد عبارة عن استكشاف تجارب جديدة والخروج من مناطق الراحة الخاصة بنا. تجربة أشياء جديدة يمكن أن تساعدنا على النمو والتعلم. طلب الدعم: يمكن أن يكون طلب الدعم من الآخرين مفيدا في عملية التجديد، يمكن أن يشمل ذلك الأصدقاء، العائلة أو المهنيين. تجديد نمط الحياة: يمكن أن يجدد نمط الحياة من خلال اتباع الأمور الآتية: تغيير البيئة، تغيير شيء ولو كان بسيطا من البيئة المحيطة، مثل تغيير خلفية الشاشة يساعد على استثارة الدماغ ليعيد توجيه المشاعر الإيجابية وتبديد الطاقة السلبية، تغيير موقع العمل عند تغيير المكان والتعرض لأصوات جديدة، روائح جديدة، مناظر مختلفة،
التعرف على أشخاص جدد من أهم الأمور التي تكسر الروتين، فالإنسان بطبيعته يقع في دوامة الروتين بسرعة، وتبدأ الطاقات السلبية بالتأثير على إنتاجيته ومشاعره. العمل على تغيير الأفكار. عند الشعور بعدم السعادة أو التقييد، يمكن القيام بقراءة الكتب المختلفة وتعلم أشياء جديدة والتعرف على طرق لبناء علاقات صحية. إذن أحبائي المستمعين والمتابعين، موضوع الحلقة لهذا اليوم: إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية، دور التحديث والتجديد وتجربة أمور جديدة. سنتابع الحديث، لكن دعونا نخرج لفاصل مع المرنمة سيبيل بغدود وترنيمة عملا جديدا. اطلب عملا جديدا اليوم في حياتك وكيانك وكل أمورك من الرب. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عملا جديدا ستعمل فيه يا الله. عدنا إليكم أحبائي المستمعين وأرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. موضوع الحلقة لهذا اليوم: إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية. ورنمنا مع المرنمة سبيل بغدود عملا جديدا ستعمل فيه يا الله. نعم، نشتاق ونطلب هذا العمل الجديد، هذا الأمر الحديث الجديد في حياتنا. لكي يتم التحديث والتجديد في حياتنا، يجب التخلص من المشكلات وتأثيراتها القديمة. يمكن التخلص من المشكلات وتأثيراتها السلبية عن طريق الابتعاد عن المشكلة، من خلال الذهاب بعيدا عن أي مكان أو شخص يمكن أن يكون سببا في تذكار المشكلة. قد يبدو كأنه هروب، ولكن القصد هو فتح آفاق جديدة لتبديل الطاقة السلبية وجلب الطاقة الإيجابية من خلال الارتباط بمكان أو وضع مختلف عما سبق. الأمور الروحية والصلاة، السكينة والطمأنينة الحقيقية لا نجدها إلا في محضر الرب. نتأمل في كلمته، نتأمل في صلاحه ونعمته، ونستمع إلى الترنيم المباركة التي تمنح القلب شعورا من السلام والفرح. الاستفادة من التجربة السيئة: تساعد التجربة السيئة على امتلاك خبرات يمكن من خلالها تقديم النصح للآخرين ومساعدتهم من أجل تجنب الوقوع في نفس الأخطاء. خطة لبدء حياة جديدة يمكن تغيير نمط الحياة في 66 يوما، وذلك من خلال: المهمة الأولى هي إخبار الأصدقاء والأهل وزملاء العمل ببدء مهمة خاصة والحاجة لدعم وتشجيع ومراقبة من خلالهم، والمساعدة على اتباع الطرق الجديدة وتعديل المسار عن العودة للعادات القديمة، فإن ذلك سيصعب عملية الرجوع لأي عادة قديمة. فخذلان الآخرين أصعب أحيانا من خذلان النفس. المهمة الثانية هي التحليل الذاتي، سواء كان الهدف تغيير عادة سيئة أو اكتساب عادة جديدة. عندها تتولد الحاجة للغوص عميقا في أفكارنا واللاوعي الخاص بنا وتوجيه مجموعة من الأسئلة: ما المغزى من الحياة؟ لماذا نفعل ما نفعل؟ ماذا نريد لأنفسنا؟ ما الذي نجنيه من تحقيق

الهدف، فأن الغوص عميقا في التحليل يولد طاقة داخلية دافعة لتحقيق أي هدف، وبالتالي تصبح رحلة 66 يوما نحو التغيير أكثر سهولة. مرحلة الضوء، لا زال هناك 22 يوم لإنهاء المهمة، والهدف ليس واضحا لكنه يضيء من بعيد. تحمل هذه المرحلة الكثير من التحديات، قد يغلب الشعور بالتعب أو نسيان الغاية من تحقيق الهدف، ولا بد من إيجاد طريقة ووسيلة للتمسك بها من أجل تقديم الدعم اللازم وتجديد الطاقة للاستمرار وتحقيق الهدف الأخير. أفضل أسباب تدفعنا للتخلص من الأشياء القديمة. ربما يعرف الجميع عبارة ليس هناك مكان للتعليق، ولكن يوجد لا يوجد شيء للارتداء، وهذا غالبا ما يحدث. نحن نجمع الأشياء القديمة بجد، معتقدين أن كل هذا قد يكون مفيدا يوما ما، لكن الوقت يمر بسرعة وتستمر الأمور القديمة في التراكم، ويبقى الأمل في اختفائها مجرد أمل، المزيد والمزيد غير قابل للتحقيق. هل تعلم لماذا آمالك وهمية؟ لأنه يمكننا تقديم 10 أسباب دفعة واحدة للتخلص من الأمور القديمة، وكل واحد منهم مهم بالنسبة لك ولعائلتك ولحياتك. أسباب لرمي الأشياء القديمة: الأول هو التحرير. السبب الأكثر منطقية هو تحرير المساحة. من خلال تحرير المساحة ستضيف مساحة وهواء نقي إلى الغرفة، وأخيرا ستقوم بتفكيك الشرفة ورمي كل ما هو قديم، وهي ليست بعيدة عن التجديد الذي سيحول الشقة بالكامل. بمعنى حياتك هنا، الشقة شقة حياتك، شقة أمورك، ارمي كل ما هو قديم. إذن أولا التحرير، وثانيا التطهير. التنظيف العميق سيوافق على ذلك، يتم تنظيف الغرفة بشكل كبير بشكل أسرع، وهذا يمنع التراكمات أن تتراكم مرة أخرى في ذكرياتك وحياتك. إذن التحرير والتطهير 10 أسباب، قدمنا منها سببين أساسيين ورئيسيين تكلمنا عنهم في هذه الحلقة، وأسباب أخيرة وأخرى لضيق الوقت لا يسعنا الحديث عنها. فاصل مع فريق الوعد وترنيمة أحبك معنا كل وجود، ابقوا معنا وتابعونا بعد الفاصل، لنرجع ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: وحبك هو أعظم شيء حبيبي يا يسوع البار. عدنا إليكم بعد هذه الترنيمة والكلمات المباركة من فريق الوعد، وأنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. موضوع الحلقة لهذا اليوم: إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية. تعريف القاموس لكلمة تحديث أو تجديد: تجديد سيكون شيئا مشابها لجعله جديدا، استعادة النضارة أو الحياة أو الجودة، أو لجعل الحياة الروحية جديدة. عندما يتحدث الكتاب المقدس عن التجديد فإنه يشير أحيانا إلى التجديد الجسدي، الراحة المطلوبة لأجسادنا لمواصلة العمل في أفضل الحالات. لقد وضع الرب نفسه يوما للراحة لشعبه كل أسبوع في سفر الخروج الأصحاح 21، ويتحدث المزمور 23 عن راحة جسدية وجسدية ليوفرها الرب، لا يستطيع أن يوفرها إلا الرب. الراحة الجسدية والتجديد من متطلبات أجسامنا، بينما التجديد الجسدي مهم، هناك نوع آخر مهم من الاسترداد موجود في الكتاب المقدس، ألا وهو التجديد الروحي. التجديد الروحي ممكن فقط في حياة المؤمن. عندما خلق الله الإنسان الأول آدم وزوجته حواء، كانت لهما علاقة كاملة مع الله، ولكن عندما عصوا انقطعت العلاقة ولا يمكن استعادتها إلا بدم ذبيحة. في النهاية أرسل الله ابنه يسوع المسيح ليموت على صليب ويقوم مرة أخرى حتى يمكن تجديد علاقتنا معه. قبل أن نصل إلى الإيمان الخلاص بيسوع المسيح، نحن كنا أمواتا في خطايانا، ولكن عندما نختار أن نتبع الرب يسوع المسيح فإننا نموت عن الخطية ونتجدد، تتجدد علاقتنا المقطوعة مع الله. نحن أنفسنا نتجدد أيضا، لقد خلصنا من خلال غسل الميلاد من جديد والتجديد بالروح القدس. على الرغم من أننا لن نصل إلى الكمال حتى نكون في السماء مع الرب، فإن الروح القدس يبدأ على الفور في عمل حياتنا الذي سيكتمل في ذلك اليوم. التجديد هو عملية مستمرة للمؤمن. بما أن المؤمنين لا يزالون عرضة للخطيئة ويعيشون في عالم ساقط شرير، فمن المهم أن يصبح التجديد ممارسة مستمرة، لأننا نسعى لعيش حياة تعكس الرب يسوع المسيح. المؤمنون مدعوون لأن يكونوا منفصلين عن الثقافة الدنيوية من حولنا ليعيشوا في العالم، ولكن لا يكونوا من العالم. نحن شعب الله القديسون، ويجب ألا نحتضن قيم العالم من حولنا. أصبح هذا ممكنا من خلال تجديد أذهاننا، لا نتماشى مع نمط هذا العالم، بل نتغير من خلال تجديد الذهن. حينئذ سنكون قادرين على اختبار وإقرار ما هي إرادة الله، إرادته الكاملة الصالحة والمرضية. إن تجديد الذهن ممكن من خلال قراءة كلمة الله والتأمل فيها. بالكلمة نتقدس وأيضا نعطى فكر المسيح، لذلك يمكننا أن نرى أشياء العالم كما يراها هو ويفكر فيها هو. عندما نركز أفكارنا على المسيح والأشياء السابقة، فإن أذهاننا تساعد في عملية التجديد. في سفر أشعياء يعد هذا النبي أشعياء لشعب الله أن أولئك الذين يأملون بالرب وينتظرون الرب سوف يجددون قوتهم، سوف يحلقون بالأجنحة كالنسور، سيركضون ولا يتعبون، ويمشون ولا يعيون. عندما نتعب روحيا يجب أن نطلب الرب ليقوينا ويجددنا، لأن روحه هو الذي سيؤهلنا لنعيش من أجله. نشكر الرب لأجل دعوة الرب يسوع المسيح المليئة بوعده: خذوا نيري عليكم، أو احملوا نيري عليكم، وتعلموا مني لأني مضيع متواضع القلب، ستجدوا الراحة لنفوسكم. أحبائي دعونا نخرج لفاصل مع المرنم مدحت رشدي وترنيمة أنت نور العالم ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم مدحت رشدي، أنت نور العالم. يسوع المسيح هو نور العالم الذي ينير حياتنا ويجددها. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية. المسيح سر تجديدنا، التجديد في العهد الجديد. كلمة تجديد لها جاذبيتها، يستخدمها البعض على المستوى الفردي كأن يعلن الإنسان عن نفسه أنه في لحظة معينة صار إنسانا جديدا متمتعا بخلاص الرب يسوع المسيح من خلال الإيمان به. الكلمة الواردة في حديث الرب يسوع المسيح مع تلاميذه: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. جاءت في المعنى الأصلي تحمل معنى انقضائيا، أي يخص الانقضاء أو الحياة الأخرى، الحياة الأبدية. التجديد بالروح القدس وهو قبول عمل الرب يسوع المسيح بروحه فينا، قبول عمل الخلاص الذي ننعم به، ننال الميلاد الثاني، الميلاد الروح الجديد، ونصير أبناء لله. التجديد الذهني، إذ يتجدد الذهن بالتوبة، التوبة الشاملة حين يرفض الإنسان ماضيه الأثيم لينطلق بالرب يسوع المسيح في حياة جديدة وحياة توبة يومية من خلال اعترافه بضعفه وقبول النعم الإلهية الجديدة كل يوم. تجديد الخليقة، أي تجديد الكون كله بمجيء الرب يسوع المسيح الثاني، فننعم بالسماء الجديدة والأرض الجديدة. تجديد الكنيسة، هنا نقصد النمو المستمر، فالكنيسة تتطور دائما وليست جامدة، إنها تحمل تيار الروح القدس العامل فيها كحياة نامية متدفقة. هذا التيار الناري يحرق وينشط، خلاله نحافظ على الماضي بغير جمود، كما نبني عليه حلولا للمشاكل المعاصرة الجديدة. تعالوا نخرج لفاصل قصير مع المرنم الأب موسى رشدي وترنيمة قوم استنيري، ونعود لنكمل. ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة أم استنيري، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية. الحياة التي يعيشها الإنسان مليئة بالمواقف المفرحة، الحزينة، المليئة بالتفاؤل، وأحيانا المليئة باليأس، وأن تنوعها يجعل من الإنسان شخصا مختلفا ويمده بالقوة. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. الدنيا 3 أيام، الأمس عشناه ولن يعود، واليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون. فصافح وسامح، فأنا وأنت وهم ونحن راحلون، فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك. الإنسان ينسج حياته على غير علم منه وفقا لقوانين الجمال، حتى في لحظات اليأس الأكثر قتامة. لأني أتذكر أشعر باليأس، لأني أتذكر من واجبي نبذ اليأس. لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا كنت منحنيا. ليست السعادة أن لا تمر بآلام وأن لا تواجه الصعاب، بل السعادة أن تحافظ على رباطة جأشك وهدوء أعصابك وتفاؤل قلبك وأنت تواجه الصعاب والآلام. لا تترك شخصا عزيزا عليك بسبب زلة، فلا يوجد أحد كامل غير الرب يسوع المسيح له المجد. سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها، بينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج، فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك. التفت إلى ما حولك وانظر له بنظرة مشرقة متفائلة، حتما ستجد الجمال، الرضا والسعادة. دعونا ننظر للحياة بجانب إيجابي وأن نتأمل خليقة الرب وإبداعه فيها. انظر إلى الوردة وألوانها فهي تطفي السرور. لا تدع الحزن يغمر قلبك. ابدأ التغيير الإيجابي من داخلك، ثم اجعله كدائرة تتسع مع الوقت لتشمل جميع من حولك. التغيير صعب في البداية وفوضوي في المنتصف ورائع في النهاية. نحن لا نموت حين تفارقنا الروح وحسب، نموت قبل ذلك حين تتشابه أيامنا ونتوقف عن التغيير. إذن أحبائي المستمعين، هذه دعوة لنا اليوم أن نتغير. تعالوا نختتم هذه الحلقة بقراءة من الكتاب المقدس. من المزمور 21 لداود. يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا. شهوة قلبه أعطيته، وملتمس شفتيه لم تمنعه، لأنك تتقدمه ببركات خير. وضعت على رأسه تاجا من إبريز، حياة سألك فأعطيته، طول الأيام إلى الدهر والأبد. عظيم مجده بخلاصك، جلالا وبهاء تضع عليه، لأنك جعلته بركات إلى الأبد، تفرحه ابتهاجا أمامك. لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع. ما أجمل أن نضع أسماءنا الخاصة مكان كلمة الملك. يا رب بقوتك يفرح فلان، بقوتك تفرح فلانة، بخلاصك كيف لا يبتهج جدا. نعم يا رب، نفرح بقوتك ونبتهج بخلاصك. نشكرك لأنك تعطينا شهوة قلوبنا ولا تمنع عنا ملتمس شفتينا. تتقدمنا دائما ببركات خير. سألناك الحياة فأعطيتنا، أعطيتنا طول الأيام إلى الدهر والأبد. لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع. نتكل عليك يا رب، أنت أماننا، ملجأنا الثابت والقوي، لا نتزعزع. آمين. مزمور آخر رائع، المزمور 89. بمراحم ربي أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي. لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السموات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. السموات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين. لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، مخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك قوي رب، وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما. لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك، العدل والحق قاعدة كرسيك. الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون. باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون. لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا. آمين. نشكرك يا رب على كل ما علمتنا إياه، ونشكرك على وعودك الصادقة والثابتة والأمينة في كلمتك. اختم على كل شيء سمعناه اليوم. بارك أحبائي المستمعين، بارك بقية اليوم، الأعمال والأشغال، الأمور مع العائلة، الخدمات، بارك في الأمور الصحية والجسدية، المس واشفي كل ضعف وكل مرض، لأنك أنت إله الشفاء وإله القوة وإله الحرية. سدد واملأ كل احتياجات نفسية ومادية وروحية باسم الرب يسوع المسيح. أحبائي، أختتم وإياكم هذه الحلقة بترنيمة من المرنم صموئيل فاروق، حبك غيرني. أطلب اليوم التغيير الحقيقي في حياتك من الرب يسوع المسيح. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد من إذاعة صوت الأمل. لكم مني أجمل تحية، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: ياتو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول انه عدد الاشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لاكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة واللي بيعبدوا الشيطان، وكل ما افكر في الناس ديل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكراً
7: يا منال.
8: أهلا يا جماعة،
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
8: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كثير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كثير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
8: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
8: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
1: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
2: أيوة أنا
1: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
1: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
0: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
1: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
0: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
0: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
2: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
0: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام.

0: أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا، ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقيمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
2: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
3: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه، ما مقصرة.
4: ده ما كفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب، نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز، إنه يرد النفوس من ملكوت الله.
5: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
3: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
0: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد، لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال: كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنى، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
0: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطية، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده العلي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح عنده تسجيل لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
3: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطاياه وما قادر يتخلص منه أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية: أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
4: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا: وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
5: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم 2-2، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
3: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
5: رجع التلاميذ بفرح وقالوا: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
5: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لما أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كله يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأنه الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس، أصحابنا، أقربانا، أو زملاننا في الشغل، أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إني يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية يا ليلى، وقلت لي نفس الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون عليكم بجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
6: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامك ينمزقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أول مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن.

0: على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
2: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
3: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
4: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
5: السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم، ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم، قال:
6: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت، ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
6: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
6: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
6: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا. وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

0: لكن قول معايا
1: انا هفرح بالرب واهتف وارنم وارقص واسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا يقف.

يعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: الصباح السابع.
1: فقال رئيس الكهنة لإستيفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب:
3: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
3: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
3: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
3: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هو للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي ساندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربه اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيره المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصه والسكه اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربه 2018 2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنه، فجيت في راس سنه بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحيه الثانيه، وكنت بقى حاسه انه اول مره احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسه انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقه اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العمليه يوم 24 يناير 2019 ودخلت اوضه العمليات. كان عندي حته ايمان ما زالت موجوده مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجه، بس هي ايه انا مش عارفه. دخلت اوضه العمليات، الدكتور شال الورم واداه يتحلل، رجعوا بالنتيجه انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيره، وانا عايزه اقول ان دايما ربنا هو ليه الكلمه الاخيره، دايما القصه ما بتنتهيش على الاحداث اللي انا شايفاها والاحداث العيان اللي انا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمه الاخيره.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي والنهاردة أنا معاكو على راديو سما. مبسوط ومتحمس ومرهق في حد يعني في نفس الوقت. احنا في بداية الأسبوع أو تقريبا في نص الأسبوع. أسبوع مرهق. بشارك شوية حاجات كده برضو, أنا بحب أشارك يعني معاكو. ففي طبعا شوية تعب في شغل, في أحداث مرينا بيها الوقت اللي فات كتير قوي, أحداث كاس العالم. عارف إن احنا تقريبا بقالنا غيبة أسبوع أو أسبوعين بسبب أحداث كتير قوي حصلت الوقت اللي فات. فكنت عايز أشارك بس في الحتة دي بأن تقريبا الشعب المصري كله بيتكلم في الحتة دي, فليه أكون بتكلم فيها سريعا. إنه طبعا شعوري بالفخر وبشعوري باللي احنا قدمناه واللي عملناه في كاس العالم دي حاجة تذكر للتاريخ يعني, وحاجة تدعو للشرف وتدعو لأن أكون مش في الشارع رافع راسي, وإنه النجاح والوصول مش صعب ومش مستحيل زي ما في كتير منا شايف أو حاسس. لأ, إحنا عندنا وعندنا كتير ونقدر نقدم, وأنا فخور ومبسوط باللي إحنا وصلنا له. كنت طمعان وعشمان في أكتر أكيد 100%, ولكن اتعلمنا وعرفنا ولمسنا بإيدينا إن إحنا عندنا ونقدر ندي أكتر, وده الفوز الحقيقي بالنسبة لي. نفسي نكون بنكمل, نفسي نكون بنبني على ده خبرات أكتر, نهتم أكتر بالموضوع. يمكن في ناس من اللعيبة هيجي عليها وقت وللأسف ممكن ما تعرفش تكون بتشارك, ولكن عايز أحط كل ثقتي وكل أملي في أنه الوقت اللي جاي نكون بنقدم أكتر ونكون واثقين في نفسنا أكتر. وطبعا اللي بيقودنا يعني كابتن حسام شخص قوي, واحنا كنا محتاجين هذا الشخص في هذا المكان المناسب جدا جدا ليه. فأمين نكون بندي اكتر ونكون بنفتح باب بانه احنا عندنا ونقدر ندي اكتر واكتر. فمبسوط, ودي كانت بعض الحاجات اللي لازم كنت اشاركها للامانه, لانه انا من الناس المشجعين جدا جدا وعندي وفاء كده قوي يعني. يعني كان نفسي اكون بشارك ده, فمبروك مبروك لينا, وانا امل الاحسن واحسن الوقت الجاي. نرجع بقى لحلقتنا ونرجع لبرنامجنا. وكالعادة بحب جدا أكون بدي بريف عن إيه هو البرنامج وبنعمل إيه. البرنامج ببساطة اسمه جوه الشبكة. إحنا بنخاطب الشباب بشكل أكبر. إيه هو البرنامج؟ البرنامج هو برنامج بيفتح مواضيع, والمواضيع دي بتبقى تحديات بالنسبة للشباب في وقت كتير قوي. عارفين فترة الشباب دي بتبقى فترة بناخد منها خبرات, فترة بنتحط فيها في تحديات, بنتحط فيها في مواقف ممكن ما نبقاش عارفين ازاي نتصرف فيها لانه ما عندناش القدر الكافي من الخبرة اللي تقول لنا اعمل كذا وما تعملش كذا. فبنلبس في اوقات كتير, بننجح في اوقات كتير, ولكن فوق كل ده بنلطش, بنفضل ماشيين, بنيجي هنا شوية بنيجي هنا شوية, بنتعلم, بنكتسب خبرات, ممكن حاجة وقعنا فيها قبل كده ما بنقعش فيها تاني بسبب خبرة ان انا وقعت فيها. فبتبقى فترة مرهقة, وجزء من الشباب هو اسمه فترة المراهقة يعني, لانه بيبقى فيها ارهاق, مش بس في يعني مش بس في الحياة العادية, ولكن في العلاقات. العلاقات بتبقى احيانا مرهقة جدا. شعوري بان اكون مقبول او محبوب وسط ناس, كل دي حاجات بنمر بيها عامة طول الوقت, ولكن اكتر وقت ممكن نكون بنمر بيه بالتحدي ده هي فترة المراهقة, بان انا اكون منتمي لمجموعة او عدد من الناس بشكل قريب وكويس, احساسي بان يكون عندي صحاب. كل دي مواضيع اتكلمنا فيها. احنا عندنا موسم اول عديناه كان 13 حلقه. احب جدا تخش على البيج بتاعتنا, مش بس علشان جوه الشبكه, في برامج كتير قوي, في متكلمين شاطرين بيتكلموا في مواضيع فعلا شائكه.
أشجعك وأشجعك خش في الصفحة، بص على البرامج، اتفرج، هتستمتع، هتستفيد، اعمل كده هتنبسط قوي وهتنبسطي قوي. ده سواء كان برنامج جوه الشبكة أو البرامج التانية. أوكي. فده البرنامج ببساطة، بنفتح مواضيع منها حاجات اتكلمنا فيها، منها حاجات يمكن ما خطرش على بالنا نكون بنتكلم فيها برضو، دي بقدر استطاعتنا بنحاول نكون بنفتحها وبنتكلم فيها. اتكلمنا الوقت اللي فات في 4 مواضيع، والنهاردة الحلقة 5 من الموسم التاني، فمشينا شوية مع بعض. واتكلمنا الوقت اللي فات في مواضيع ليها علاقة بي أنا أكتر، عرفت أو اتكلمنا في أنا مين، هويتي، صورتي الأصلية، ربنا خلقني إزاي، وإن الصورة دي مع الوقت اتشوهت بسبب العالم، بسبب حاجات كتيرة حواليا، البيئة، الصحاب، العيلة، ممكن كل ده بيخلينا نبعد أكتر وأكتر عن الصورة الأصلية، ومع الوقت بننسى صورتنا الأصلية، بننسى أنا مين وقدي أنا قيمتي غالية جدا بصرف النظر عن كم عدد الفشل اللي أنا عديت بيه، which is فترة الشباب بتبقى أكتر فترة بنمر بيها بمواقف فشلة، بعلاقات فشلت، بتبقى فترة صعبة، فترة ممكن نبقى مصاحبين فيها 100,000 واحد، ومع الوقت الدنيا بتبتدي تقلت قلت قلت قلت لحد ما تصفصف في الآخر على 5. استعابي ان انا اكون بشوف انه it's okay يكون عندي 2 صحاب بس مش 15 واحد، دي فترة فيها ارهاق، ولكن هتيجي في وقت وتشوف انه أيوة أن أنا يكون عندي 2 أبرك من 15 واحد، علاقتنا ببعض مش قوية، مش بنتكلم مع بعض كتير، وعلاقة سطحية، يكون في 2 جدعان معاك بيتكلموا معاك وقت ما تبقى تعبان موجودين معاك، ده أبرك بكتير جدا جدا من أن يكون عندي صحاب كتير. دي فترة استعاب بيبقى فيها إرهاق ولكن بتعدي. فعرفت أنا مين؟ بعدها اتكلمنا عن انا عايز ايه، بعد ما عرفت انا مين عايز اكون بحدد انا بقى نفسي في ايه وعايز اعمل ايه، ايه اللي عايز اكون بحققه الوقت اللي جاي. مش بندي نصائح على قد ما بندي خبرات حقيقية واقعية، وبنطلب كمان منكم في الكومنتس تكونوا بتبعتوا لنا وتقولوا لنا رأيكم، وبيبعت لنا عامة في ناس بتبعت برايفت، فدي حاجة بتبسطني. بس اتكلمنا في الموضوع ده، انا نفسي احقق ايه، انا عايز ايه، ايه اللي يكون مناسب لشخصيتي، لانه اكيد مش كل حاجة مناسبة لشخصيتي. ربنا مديني مواهب، المواهب دي لو استثمرت فيها كويس في المكان الصح مع الوقت الدنيا بتوضح انا عايز ايه. اتكلمنا في الموضوع ده، اشجعك واشجعك تكونوا بترجعوا وتشوفوا الحلقة. بعدها اتكلمت انا ببص لمين، مين الشخص اللي انا ببص له علشان احدد انا هعمل ايه الوقت اللي جاي، من هذا الشخص اللي ينفع اتخذه ان هو يكون قدوه، فبالتالي اعرف عملها ازاي وامشي وراه، او ببص على مين بشكل تاني مختلف بيخليني انه البس اكتر من ان انا اكون بحقق حاجه. بعدها اتكلمنا انا خايف من ايه، واحدة من المشاعر اللي فعلا بتراود الإنسان وربنا خلقنا بيها لأن هي مهمة، ولكن الخوف، من شعور الخوف نفسه

جالنا بقرار تاني ممكن ألبس فيه عشان أنا خايف أدخله، مع أنه ممكن نفس القرار أنا خايف منه ده أخده ويبقى أكتر قرار هو صالح لي. وبتبقى هنا دعوة أن أنا أرجع لله، أطلب حكمة، أعرف هو بيشجعني لإيه وعايزني في إيه، وبصلي أنه دعوته تظهر أكتر في حياتي. الدعوة لما بتبقى موجودة وواضحة ليا، هي موجودة بس امتى بقى تكون واضحة ليا؟ لما توضح ليا وانا فعلا اشوفها، بعد ما اطلب من الله ان هو يكون بيوضح لي الدعوة دي، الحياة عامة بيبقى ليها معنى تاني مختلف. بعيش لغرض معين علشان احققه، ومش من اي شخص، ده من إله. فكل حاجة بتبقى جديرة بإن أنا عايشها، حتى وقت الضعف، حتى وقت الألم، لأنه بشوف إنه كله لمجد الله. فأنا ما عنديش مشكلة إن أنا أدخل في ألم، لأن أنا شايف دعوتي إيه. فبغض النظر عن أنا بعدي فيه، أنا شايف حاجة معينة عايز أروح لها، فأنا خايف من إيه. والنهاردة بنتكلم انترو طويلة، مين اللي بيأثر في قراراتي؟ أنا عايش حياة كويسة، ومش عايش كويسة يعني مرتاحة، بس عايش، أنا عايش كويس الحمد لله. وبتيجي في أوقات كتير طبعا ببقى محتاج أكون باخد قرارات في حياتي علشان أحدد أنا هعمل إيه الوقت اللي جاي. مين بقى الشخص أو مين أو إيه الحاجات اللي بتؤثر على هذه القرارات اللي أنا ببقى عايز أتخذها؟ بعض القرارات اللي ممكن تتاخد بعد حسبة تخليني أنجح، وبعض القرارات التانية اللي ممكن تتمسح بسبب حاجات كتير بتأثر عليها، وبدل ما كانت تبقى فرصة أن أنا أكون بنجح وبحقق حاجة، أكون باخد وقت اكتر وبعافر اكتر وبمشي سكة اطول. فمين او ايه الحاجات اللي بتأثر على قراراتي؟ انا محتاج اعرف مين اصلا اللي بيأثر، لانه ممكن حاجات كتير تكون بتأثر على قراراتنا واحنا مش واخدين بالها. تعالوا نكون بنمشي في النقاط كالعادة في اول جزئية من الحلقة ونشوف ايه الحاجات دي. اول حاجة طبعا البيت، نعم ناخدها من الدايرة القريبة جدا، البيت. البيت واحدة من الحاجات اللي بتأثر في قراراتنا جدا، والبيت هو مكان اللي بتتشكل فيه شخصيتي وبكبر، وحاجات كتير قوي بتتحدد من خلال البيت اللي أنا طالع منه. ثقتي في نفسي، طريقة تفكيري، طريقة تعاملي مع المشاكل، طريقة حواري، كل ده بيتشكل في البيت، كل ده. فبالتالي بما ان الدنيا مفتوحة على بعض، وانا باجي في وقت ببقى ملتصق باهلي قوي، ومش بعمل اي حاجة بحرية، لازم يكون اهلي معايا، القرارات وقتها بيبقى من اكتر الحاجات اللي بتأثر عليها هم اهلي. اعمل ما تعملش، انا مش بقول ان ده غلط، بالعكس ده ممكن يبقى فيه قدر كبير جدا من الحكمة ومن نقل الخبرة بتاعتهم لينا. فممكن اخد انا قرارات تلبسني هما، يبقوا الزنات اللي بيقولوا لا مش هنعمل كده، احنا هنعمل حاجة تانية. فقراراتي ساعتها، قراراتي انا بتأثر بقرارهم هما بسبب خبرتهم، بسبب خوفهم علينا. طبعا ده ممكن يبقى ليه جانب سلبي شوية، انه مش مديين لي مساحة بقى ان شخصيتي تكون بتظهر. احيانا يعني في نوعين من الأهل، في أهل يحبوا ابنهم يكون بيغلط، طبعا لو هم عارفين آخر الغلط ده إيه، الليمت بتاعه، مش هشوف مثلا ابني بيعمل حاجة كارثة واسيبه أكيد، بس أقصد إنه لا، خليه يتعلم، شو عايز يعمل كده خليه يعمل كده. ده نوع من الأهل. في نوع تاني يقولك أنا مش هسمح بده يحصل أصلا، فأنا هوعيه من البداية، ولو هو ما وعاش أنا همسكه. في نوع كده وفي نوع كده، يعني انت اختار وانت اختاري وشوفوا عايزين تكونوا اني نوع من دول. طبعا في حاجات كتير يعني، ولكن النقطة الأساسية انه فعلا احنا بنتأثر في قراراتنا كتير قوي بالأهل.

حتى لما بنكبر على فكرة. بس دول أو دي حاجة من الحاجات اللي بتأثر على قراراتنا. لو نفتح الدائرة شوية ونبعد صحابنا, صحابنا من أكتر الناس اللي بتأثر في قراراتنا, ودي بتبان جدا بقى في فترة المراهقة. الفترة اللي أنا فيها بنفصل عن البيت شوية, بتمرد شوية, مش عايز حد يكلمني, مش عايز حد يدي نصيحة, شكرا أنا فاهم كل حاجة, يعني أنا كويس الدنيا تمام, بقرأ وبشوف, شكرا ما تكلمنيش. ولكن اللي بيحصل انه بقرب اكتر من صحابي اللي بره, وهم بيقى ليهم اراء وطبعا ليهم طرق في الكلام, فقراراتي بتأثر بقراراتهم ورأيهم في الموضوع. فممكن اخد قرار بناء على رأي معين من واحد صاحبي, ممكن يبقى جوايا قرار شايف انه هو صح قوي, بس بسبب رأي صاحبي في الوقت ده والتساقي بيه لا اقتنع بكلامه واعمل نجلكت, او ان انا كان قراري ده ما كانش لي قيمة, او اسيبه على جنب وامشي بقراره هو. طبعا ده بيلبسني, ده بيحصل كتير في العلاقات. انا عارف ان المفروض دلوقتي لا بلاش فكرة المصاحبة, لانه كتير قوي بنبقى احنا نفسنا مقتنعين بفكرة المصاحبة في الوقت ده, مش هخش في الحتة دي. بس اقصد المصاحبة اوكي, خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان حاسس الموضوع هيكبر مننا شويه. ولكن يس, الصحاب واحد من الحاجات اللي فعلا بتاثر علينا. السوشيال ميديا, السوشيال ميديا طبعا طبعا السوشيال ميديا دلوقتي هي كور لحاجات كتير قوي, او الاساس لحاجات كتير قوي في حياتنا. بتفتح باب لحاجات كتير قوي جوانا, زي المقارنه, واتكلمنا في المقارنة في حلقة من الحلقات, الحلقة اللي قبل اللي فاتت تقريبا, او الحلقة اللي فاتت, في حالة انا ببص على مين. كتير قوي بناخد اللي بيحصل على السوشيال ميديا وبنطبقه على حياتنا بدون وعي وبدون مفهم الصورة الحقيقية ايه. في الاغلب الناس مش بتوضح كم الألم, مش بتوضح كم اللي عانت بيه في حياتها عشان توصل اللي هي فيه دلوقتي. وهو بيترجم لك ده بانه بياخد صورة, بيصور كل انجاز, بيصور كل حاجة هو حققها. فدايما اللي بيبان الصورة اللي فيها نجاح, اللي فيها خطوات لقدام وفيها ايجابية, وانه انا حققت اول حاجة, انا مش عارف عملت ايه, انا جبت ايه, كل ده. هل ده حقيقي؟ مش هاجزم انه كله مزيف, اكيد في منه جزء حقيقي فعلا, في واحد نجح وبيقول نفسه انه نجح. في ناس بتصور عامه القصص المعاناه بتاعتها عشان توصل للمرحله دي. ولكن في الاغلب اللي بيحصل انه دايما الناس بتقصد ان تصور او تلقط الحاجات الكويسه جدا عشان تكون مبهره جدا جدا, فتعمل لها مشاركه على الفيسبوك او الانستجرام او ايا كان السوشيال ميديا. فانا بشوف النتيجة, مش بشوف كل اللي حصل في الكواليس. فده بيخليني اتأثر في قراراتي, ممكن يخليني اخد يوترن لو انا في حاجة. ودي من اكتر الكلمات اللي بستخدمها في الحلقات دي, اليوترن, ان انا اكون بعمل حاجة ومركز فيها كويس قوي, وبسبب ان انا شفت حد عمل حاجة وصل لنتيجة قالها في دقيقة في فيديو على السوشيال ميديا, هكون بقى بسيب وبرمي كل حاجة انا ذكرتها وهمشي وراه, فكأني انا ماشي بالعربية وهعمل فجأة يوترن وارجع. فده بيخليني ابتدي من الصفر, خدت قرار متهور, انا مش عارف ومش حاسب اللي هو عمله هيناسبني ولا لا, مش عارف تبعيات الموضوع, مش عارف كم الألم اللي انا ممكن اكون بمر بيه ما هيبقى مناسب ليا ولا لا. هو اللي ظهر لي ان هو عملها, بس عملتها ازاي بقى يا معلم؟ ما عارفش. ممكن يعمل لك كيف تصبح مش عارف ايه في 3 دقايق, فيش حاجه بتحصل في 3 دقايق, فيش حاجه بتحصل في 5 دقايق. في حاجه اسمها التزام, في حاجه اسمها ان انا بقعد بدرس, بشوف, بحط مجهود, بستثمر في وقتي, كل الكلام ده ينفع. 5 دقايق دي ما اعتقدش واحدة من الناس الناجحين جدا
سمع فيديو في 5 دقايق وعشان كده نجحوا. كل ده حاجات بتأثر فينا. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونتكلم في جزء تاني من الموضوع. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم. وطبعا احب جدا تكونوا بتشاركونا في الكومنتس على اي رأي, اي حاجة عايز تقولها لي علاقة بالموضوع وتحبب تشاركها اعمل كده, اشجعك واشجعك. هقرأ الكومنتس ونكون بنتناقش فيها مع بعض. فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: بحب الترنيمه دي قوي.
1: ليك لازم ارنم على راديو سما.
0: تعالوا نكون بنكمل مواضيعنا اللي بنتكلم فيها في حلقة النهاردة، وهي مين بيأثر على قراراتي. ولأنه مش كل المؤثرات اللي في حياتنا هي أشخاص، أوقات كتير قوي بيبقى في أشياء حوالينا هي اللي بتوجه قراراتنا وبتوجه هنعمل إيه الوقت اللي جاي. مش لازم يكون شخص، مش لازم يكون شخص، ممكن تبقى حاجات تانية. واحدة من الحاجات دي هي المقارنة. المقارنة شبه اللي أنا قلته قبل ما نطلع فاصل، واحدة من الكوارث اللي كتير بنعملها، مش بس في وقت الشباب، مش في وقت ملوش سن. المقارنة ملهاش سن، المقارنة ممكن تكون بتستمر معايا أوقات كتيرة جدا جدا من عمري، وطبعا بتلبس ناس كتيرة جدا جدا، لأن المقارنة بتخليني دايما أبص على حاجة غيري مش حاجتي أنا، ولما ببص على حاجتي بتنمرض عليها. هو عنده أحسن، أنا عندي أوحش، هو أنجح، أنا مش ناجح زيه، هو حقق، أنا محققتش. لأن أنا ببص على حياة غيري مش حياتي أنا، وبحاول أينفست كل المجهود اللي أنا ببذله عشان أبص للشخص ده ما ببذلوش عندي. فبالتالي أكيد قراراتي كلها بتختلف، ونفس الطريق اللي هو مشي فيه، لو أنا مشي في طريق تاني وبقالي وقت، هقرر أنه همشي في الطريق اللي هو مشي فيه، بصرف النظر هل القرار ده مناسب ليا، بصرف النظر هل القرار اللي أنا خدته ده أنا حسبه، مستعد لتبعيات الموضوع، نتائجه مناسب ليا لمواهبي، ولا هو جست أنا شفت النتيجة فالعايز أعمل كده. طبعا دي واحدة من الحاجات اللي بتوجه قراراتنا فوق كتير. الخوف، موضوع كلمنا فيه، الخوف طبعا بسبب ان انا خايف، بسبب انه انا مش عايز اكون بتكر ريسك، انا مش عايز اكون باخد ال ال ال ال ال الريسك ده، مش عايز اخده. فبالتالي بدل ما كنت متحمس لقرار معين ممكن يبقى قرار نجح جدا، زي انه انا فاتح بزنس صغير وشغال شغل تاني فول تايم دائم، وانا نفسي اكون لو ركزت خدت تركيزي اللي في شغلي الاصلي ده حطيته في البزنس بتاعي انا هينجح، بس انا خايف انه يفشل، فهقرر انه اخليه هو صف تاني. ممكن مع الوقت الموضوع يبقى مش كويس، لان انت مديله ربع طاقتك، فمين اللي بيعود عليه لو البيزنس ده نجح او فشل؟ هو انا. فبسبب خوفي باخد قرار انه لا، انا خليني العب في السيف زون بتاعي، خليني في دايرة الامان بتاعتي، بلاش اعمل كده، ممكن اعمل كده والبس. وأوقات كتير قوي يعني الحياة معمولة عشان نلبس، يعني عامة يعني الحياة مش سهلة ومليانة يعني، في العالم سيكون لكم ضيق يعني. فالكتاب المقدس نفسه بيقول انه في ضيق، فايتس اوكي. الاحتياج ان اكون شخص مقبول، وطبعا دي واحدة من الحاجات ايوة في وقت المراهقة وفي وقت اللي فيها انا ببقى نفسي اكون منتمي لاشخاص، ببقى عايز اكون مقبول، ببقى عايز احس انه الناس دي بتحبني زي ما انا بحبها، الناس دي تحب تخرج معايا زي ما انا بحب اخرج معايا، بيفتكروني لما بيجوا بيخرجوا بيبعتولي، مش بيعملوا مثلا حاجة على جنب بقى كده اكتشف. فكل ده بيأثر عليا، فاحتياجي للقبول بيخليني اخد قرارات متهورة شوية، ابقى عارف ان الشخص اللي قدامي هو مش مناسب ليا وما ينفعش يكون صاحب ليا، مبادئه غير مبادئي، والحاجات اللي بيقعد فيها وبيعملها مختلفة جدا عني، وأقرر أقرب منه. ليه؟ عشان هو ممكن يديني قبول، فأنا محتاج أحس بده، فأنا هعمل ده، وأنا من جوايا عارف أنه هو مش صاحبي. ممكن شخص يبقى أنا عارف أنه هو بيستغلني، بس أنا مقرر أن أبقى عليه علشان نبقى مع بعض، فحس بالقبول حتى لو كان مزيف. احساس القبول في حد ذاته ده من حق كل شخص، بس ما ينفعش يتاخد في حاجه مش بالنسبه ليك. فطبعا ده بيبقى بيوجه او في اوقات كتيره جدا قراراتي هتمشي ازاي الوقت اللي جاي. العاطفه، انا شخص عاطفي جدا، انا شخص عامه عاطفتي اكتر من انا اكون بفكر بعقلي. طبعا مش قصدي انه مش بفكر بعقلي، بس انا بحب امشي جدا بحدسي، بحب اقعد واسمع، ممكن ما احسبهاش بعقلي اكتر ما احسبها بالعاطفه. طبعا احيانا كتير ده بيلبسني، بس بحاول باكبر قدر ممكن ان انا اوزن ما بين الاثنين. فالعاطفه من واحد خبره في الموضوع بتلبس. نفس المثال اللي خدته المره اللي فاتت عن واحد صاحبك، انا قررت ان ادخل في علاقه مع بنت انا عارف انها مش بحبها، انا عارف انها مش مناسبه ليا، انا عارف ان شخصيتها مختلفه جدا عن شخصيتي، انا عارف ان نخش في مشاكل، انا عارف ان احنا نتخانق على 1 2 3، انا عارف انها مش مناسبه ليا في ده وفي ده وفي ده، بس انا فوق كل ده هقرر ارتبط بيك انت بقى. سلكت، هي دي. كمل حاجات تقول لك لا ما تعملش كده، ابعد. انا هي البنت دي، هي دي. لانه انا عاطفتي ده حب، الحب يا يحيى. فهاخد قرار هذا المتهور وهمشي في هذا الطريق اللي هيلبسني واللي هيعود علي انا بوقت كتير مش كويس وحش ويس. ده اللي هيحصل، بتعلم وهنضج وهكبر من الخبرة دي. فأيوة الموضوع مش سهل. الترند واحدة من الحاجات اللي فعلا الإنسان يس بتأثر جدا في قراراته. إنه أشوف، عارف يعني الترند ده بيفكرني بيه القطيع، في حاجة طلعت كل الناس بقى بتعملها فأنا قرر أعملها. أنا مش عايز أعملها بس أنا قرر أعملها. ليه؟ ده بيوصل، ده بجني منه حاجات. فأنا زي ما بيقولوا في السوشيال ميديا حجري ورا الترند علشان يعود علي أنا بحاجات. فبتخذ قرار حتى ممكن يكون غلط علشان أبقى ترند، علشان أبقى بجني حاجات من ورا ده. ممكن الترند يبقى مش في صالح على فكرة خالص، بيطلعني بشكل وحش بس بيخلي غيري يستمتع، قشطة ما عنديش مشكلة، المهم أبقى ماشي مع الترند وأعمل كده. ممكن ده يحصل في اللبس، الناس كلها بتلبس مش عارف ايه، أنا مش عايز ألبس ده بس خلاص هجرب مش عارف. قراراتي كتير جدا بتتأثر بالترند، الموضة اللي ماشية، الحاجة اللي بتحصل دلوقتي كل الناس ماشية بيها وبتعملها، قراراتي بتتأثر بيها. رأي الناس، رأي الناس واحدة من الحاجات اللي بتأثر جدا جدا بيها. ولما كنت بفكر في النقطة دي افتكرت قصة من الكتاب المقدس لابن سليمان رحمة عام، اللي حصل انه بعد ما سليمان الملك كان ملك على اسرائيل، بعد ما هو مات اسرائيل كانت في عهده في الاخر بتمر بوقت صعب والدنيا ما كانتش سهلة خالص، وخلف ابنه رحب عام وهو اللي تولى انه يكون هو الملك على اسرائيل من بعد ابوه سليمان. فاللي حصل انه رحب عام جه في وقت استلم فيه البلد، الضرايب على الناس كتير، الدنيا تقيلة جدا على الناس، فالناس بتقول للملك اعنا ساعدنا خفف الدنيا علينا شوية، الدنيا صعبة احنا فتحت خالص. فاللي عمله رحب عام كشخص لسه متولي يعني انه يكون الملك، راح سأل مجموعتين مختلفين جدا على بعض، مجموعة وهي الشيوخ وناس اكابر فليهم خبرة اكبر او كبيرة، والمجموعة التانية صحابه واصدقائه. تعالوا نشوف ده بيقول ايه وده بيقول ايه عشان نعرف القرارات بتتاخد ازاي، لانه بناء على هنشوف رحب عام هيسمع قرار ده ولا ده، القرار اللي هياخده ايه وايه نتيجته. فرحب عام راح للشيوخ وناس اللي هي خبرة، ونصحوه انه يكون بيقلل الضرائب على الناس، يكون بيفتح عليهم شوية، بيخففها عليهم شوية، لان الناس تعبت وهم شايفين وعارفين معاناة الشعب ده، لانه هم معاشرين الملك اللي قبله سليمان وعارفين اللي حصل ايه. فقالوا له نصيحة انه لا، زبط الموضوع بانه خفف الحاجة على الناس شوية، فالناس تبقى بتحبك بتطيعك، ده شعبك. راح بقى مسمع وتمام، وراح استشار صحابه، يروح يقول لهم انه الشيوخ قالت اكون بقلل الضرائب على الناس اكتر. صحابه يقولوا له ايه، انت محتاج تزود الضرائب على الناس اكتر. فالولد جاله ايرور، يعني خفف ولا كتر؟ فقالوا له انت محتاج تبين انك انت ملك قوي، ان انت ملك مش سهل، مش اي حاجة تتقلك من الشعب عايزينها تكون بتلبيها لهم كده بسهولة، لازم تبين قوتك، انت الملك. فبالعكس انت لازم تعمل حاجة كبيرة. فطبعا هقرأ الآية من هنا، لانه اللي بنشوفه ان رحبعام سبع قرار صحابه ومشي وراء. بعدها بيقول للشعب ايه، ابي ادبكم بالصباط وانا ادبكم بالعقارب. فلو ابويا عمل الطقطقين، معلش بقى انا هعمل الطقين اللي سابهم دول عشرة، فانا باجي عليكم اكتر. وبسبب ده مشاكل تكبر، يجي واحد اسمه يربعام يعمل حاجة وحشة. وطبعا دي قصة ممكن نرجع لها، تلاقوها في ملوك اول وتاني واخبار اول وتاني، اللي عايز يرجعها يقرأ سلسلة بقى ملوك كتير، يعني الجزء ده محتاج برضو دراسة كبيرة. يربعام يجي يشوف اللي بيحصل، فتنقسم لانه بيحصل بلبلة، فبيوصل انه شعب اسرائيل بينقسم مملكة جنوبية ومملكة شمالية، عشر اسباط هنا وسبطين هنا، والمملكة بتاعت شعب اسرائيل اللي هو المفروض انه الله ماشي معاهم، اللي هو المفروض جسد واحد ماشي مع بعضه، المفروض يعني بينقسم. ونخش في سلسلة من الملوك اسرائيل، واحد ورا التاني بيجي، اغلبهم كلهم وحشين، ويعملوا طبعا عبادات اوثان، ويمشوا في خطايا، وكأنه انه اللي عايش دلوقتي ده شعب كنعان مش شعب اسرائيل، اللي هو اصلا الله كان بيقول لشعب اسرائيل ابعد عن شعب كنعان وما تعملش الحاجات اللي هو بيعملها. اصبح شعب اسرائيل نفسه هو كنعان في فترة من الفترات، وبيجي دينونة الله بانه بيتسبوا من مملكة تانية، ودي دينونة اللي شبهها تحصل لنا في اليوم الاخير. ولكن اللي عايز اقوله من القصة دي انه سبب قرار رحبعام اللي تأثر برأي الناس اللي هم صحابه، كل ده حصل، الشعب اتقسم اتنين، الله زعلان جدا، الشعب مش بس اتقسم، الشعب ابتدى يعمل عبادات وثنية، ينسوا مين هو يهوى اللي كان معاهم من وقت خروجهم من ارض مصر وشق البحر والمن والسلوى كل ده، ويعبد عبادات وثنية، وبنشوفها اسمها مرتفعات، اللي وكأن يعني المرتفعات دي المكان اللي بيطلع عشان يسجدوا للآلهة دي أو يتمموا عبادتهم دي. طبعا في عبادات كتيرة في الوقت ده كانت جنسية، حاجات غلط بشكل صعب، وكأن العايش بالضبط هو شعب كنعان. فده اللي ممكن يحصل بسبب رأي الناس، بسبب انه انا ما عنديش الحكمة اللي ما طلبتهاش اصلا من ربنا انه هو يكون بيديها لي، الحكمة اللي بتطلب والحكمة اللي طلبها ابو رحبعام سليمان في بداية حكمه، ودي كانت من اكتر الفترات اللي شعب اسرائيل عاشت فيها في ازدهار، والهيكل اتبنى بعدها بسبب اللي عمله ابنه وبسبب اللي عمله سليمان في نهاية حياته، الهيكل ده بيبوز بشكل كبير. كل ده بسبب ان قراري اتأثر بسبب شخص ما عندوش حكمة. اطلب الحكمة من ربنا، اتعلم منه واكون بطلب منه ان هو يرشدني وينور لي الطريق اللي انا امشي فيه. عايز اطلع فاصل سريع علشان نكون بنفصل حاجة بسيطة ونرجع ونكمل موضوعنا.

0: Semeren على راديو سمر.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا في مين هو اللي بيأثر على حياتي. اتكلمنا في المحورين اللي فاتوا في مواضيع كتير، ونتكلم في المحور التالت او في الجزء التالت من الحلقة. ولانه مش كل قرار انا ببقى مقتنع بيه لازم يكون صح، انا محتاج يكون عندي مسطرة بقيس بيها الى اي مدى القرار اللي هاخده ده رغم ان انا مقتنع بيه ينفع اكون بتخذه ولا لا. اول حاجة المبادئ، ممكن بسبب انه القرار ده ممكن اكون مقتنع بيه انه فاليد ان انا اكون بعمله، بالعكس انا في حد مدي لي ابروفل ان انا اكون بعمله، في حد مصدق على الحاجة اللي انا عاملها يقول لك اعملها، مش بتعملها من وراه يعني، بس هي فيها حاجة غلط. هل ينفع اكون بعملها؟ لا، لانها مش صح، مع ان القرار اللي متاخد في حد اعلى مني بيقول لي اعمله عادي، بالعكس ده شيء كويس. وطبعا ده بيظهر جدا في الشغل، احيانا المديرين ممكن يتخذوا بعض القرارات اللي فيها حاجة صعبانية كده، ولكن يقول لك اعمل ده، انت مقتنع انك تعمل ده عشان هو موجب بيتعمل عادي. اوكي يعني يتعمل، بس انت عارف في حاجة غلط. هتعمل ايه؟ هتاخد اني قرار؟ هتقول له لا او توقف له، ولا هتقول حاضر وتعمله؟ بتفرق ما بين شخص لشخص. فطبعا دي واحدة من الحاجات اللي بيها بنشوف المعيار اللي المفروض نمشي عليه. ودي بياخدنا لدعوة تاني، لو انا ملتصق بإلهي، ملتصق بكلامه، ملتصق بالكتاب المقدس، ده في حد ذاته بيخلق جوايا ودايما موجود جوايا زي المصدر اللي من خلالها الروح القدس بيقدر يستخدمها كويس قوي ويعرفك انت مفروض تعمل ايه ومفروض ما تعملش ايه. نعمل الوقت ده انا اكتر وقت بختبر فيه عمل الروح القدس، بختبر فيه قد ايه انه الله يكون ساكن فيا ده شيء كبير جدا، مش شيء ثانوي، مش شيء لا يقل أهمية عن كلامي عن المسيح لأنهم واحد، أو كلامي عن الله الآب لأنهم كلهم واحد. أنا في فترة من فتراتي طويلة جدا مش بديله أهمية خالص، ولكن دي من أكتر الفترات اللي بختبر فيها قد إيه الروح القدس اللي جوانا دي حاجة كبيرة وممكن تصنع معجزات وآيات كبيرة جدا لمجد يعني الآب. بس أنا أكون مؤمن بيها ومسلم لها في نفس الوقت، وبدي هذا القدر كافي من الاهتمام. فالروح القدس بيعرف جدا جدا يرشدنا للمبادئ الصح المفروض يكون بنعمله، بجانب أنه بعرف مين هو ربنا إذا ما بيوضح لي من خلال الكتاب المقدس. كل ده بيقول وبيعزز مبادئي الصح اللي بيها بشوف القرار اللي هاخده ده هيتماشى معاها ولا لا، فهاخد قرار تاني مختلف. فالاقتناع طبعا واحدة من النقط، ولكن من غير ان انا اكون عايش بالمبادئ الصح لا بيبقى فيه حاجة غلط. الدوافع، انا ليه عايز اخد القرار ده، واحدة من الحاجات اللي بتوضح لي أنا ماشي صح ولا غلط. ممكن تبقى حاجة جوايا عايز أكون بعملها وشعور من حق أن أنا أكون بحسه، ولكن لو أنت بتكلم مع الشخصية دي أو أنت بتكلم مع الشخص ده عشان توصل لحاجة معينة والدنيا تمام وخدت قرار تبقوا صحاب وكده، ايه الدافع بتاعك الاصلي انك توصل لايه؟ انه تبقوا بس جاست صحاب ولا انه توصلوا لحاجه تانية ابعد؟ حتى دي عميقه شويه ومش عايز اغرس فيها، ولكن الدوافع بتحدد جدا القرار اللي هاخده ده حتى لو المقتنع بيه هو صح ولا غلط، اكمل فيه ولا ما اكملش فيه. ممكن ابقى داخل الموضوع بدافع انه انا عايز اوصل لحاجة معينة. محتاج تفكر تاني في دوافعك المشهورة دي. طبعا انا اتكلمت فيها كتير الوقت اللي فات انه انا محتاج في حياتي مشهورة. انا محتاج اكون برجع لشخص اقول له بقولك ايه، انا بفكر اعمل واحد اتنين تلاتة، انت ايه رأيك اعمل ولا ما اعملش؟ انا محتاج شخص زي ده في حياتي، ومحتاج طبعا اكون بقعد وقت قدام الكتاب، باخد خلوتي، بفتح الموضوع مع الهي، بتكلم فيه معاه. وفي نفس الوقت زي كل مرة بقول في كل حلقة انه الله خلقنا لبعض، فانه يكون في شخص ربنا مديله قدر كبير من الحكمة وانا ما ارجع لهوش، لا انت محتاج تفكر تاني، محتاج تقعد معايا وتتكلم معايا وترجع له وتشوف انت عايز تعمل ايه، ايه القرار اللي ممكن يتاخد في الوقت ده. اديني مشورتك، قول لي ايه رأيك، ما تفرضوش عليا. والشخص الحكيم هيقول لك كده، انا مش جاي افرض عليك حاجة، انا جاي اقول لك واسمع منك واوضح لك وانت تاخد القرار. لو في حاجة غلط هتاخدها انا هبقى معاك وهوضح لك ان القرار ده غلط في 1-2-3، بس it's your call. دي حرية الإرادة اللي الله نفسه مديها لك، أنا مش هديها لك، لأ أنت هتاخدها، بس أنا أوضح لك الدنيا. المشورة واحدة من الحاجات اللي بتأثر جدا في قراراتنا، وبتعرفنا هل القرار اللي هاخده ده قرار صح ولا غلط، فبيبقى معيار بشكل كبير. وأشجع عليه جدا جدا جدا أنك أنت يكون عندك شخص مشورة بتتكلموا مع بعض، أو قائد شخصي ليك. طبعا الصلاة، وهنا ابتدي اتكلم في حتة روحية اكتر. الصلاة واحدة من الحاجات اللي فيها انا فيها بتكلم مع ربنا، وزي ما قلت ان الروح القدس بيرشد، الابن بيرشد، الاب بيرشد، واللغة اللي انا بتكلم بيها معاهم هي الصلاة. بخش جوه مخدعي، بقفل بابي عليا، وبصلي لابويا اللي في الخفاء. دي الخلوة، ده المصطلح أو التعريف لكلمة الخلوة الشخصية مع الله. الصلاة واحدة من الحاجات اللي فيها ربنا بيتراءى ليا، اللي فيها ربنا بيرشدني، اللي فيها ربنا بيقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه، بيقول لي رأيه، بيخليني أستريح لحاجة معينة. ودي بتاخدنا نقطة السلام، أنا جواي هذا السلام إن أنا أكون بعمل ده حتى لو الناس مش شايفة ده، طز فيهم، انا مستريح اني اعمل ده، انا مصلي كويس قوي وعارف انه القرار اللي متاخد ده وراه كم صلاة كبير قوي. فلو جوايا كم هذا الصلاة، كم الصلاة دي، وجوايا كم هذا السلام الداخلي اني اعمل ده، اكيد الله بيرشد انه اعمل ده. فالصلاة السلام الداخلي اللي بيجي من وراها من أنا أكون باخد القرار، بيبقى واحدة من المعايير اللي أنا أكون بمشي فيها. التوقيت، التوقيت واحدة من الحاجات أنه أكون بختار الوقت المناسب الصح، وطبعا ده أنا بعرفه من خلال علاقتي بربنا، لأن هو شايف اللي فات واللي جاي واللي بيحصل، فأنا ببقى متمسك بده. طبعا في لحظات انتظار بتحصل بتبقى مملة ورخمة، بس وانا عيني عليه وعارف هو بيعمل ايه، الموضوع بيختلف. مش بشوف الألم، مش بشوف كم التعب، بشوف انه في توقيت معين هيحصل، هيحصل، فانا مسلم وجوايا هذا السلام وما عنديش مشكلة، والدنيا تضرب تقلب حواليا، أنا زي الفل، أنا تمام، أنا عايش وربنا معايا وربنا موجود. نقطة بتفرق ما بين شخص مؤمن ومش مؤمن. في في لوقا انجيل لوقا بيقول المسيح عمل ايه. وكان في تلك الايام انه خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. واللي بيحصل انه بنشوف حتى المسيح بيصلي بيقول كل اللي جواه. طبعا فيها جزء محتاج اكون بفهمه عن الثالوث بانه المسيح هو الله. طب هو بيصلي لمين؟ انا عارف يعني دي واحدة من الحاجات الشائكة جدا اللي بنتكلم فيها كتير. طبعا البرنامج ده مش بيتكلم في القضايا دي, ولكن في برنامج تاني ممكن نكون بنرجع له, اعتقد برنامج قالوا عنه بيتكلم في الجزئية دي, ارجع وابحث. وطبعا طبعا في فيديوهات كتير قوي بتتكلم في الحتة دي ومتكلمين اشطر مني بكتير جدا بيتكلموا في الجزء ده. ولكن عايز اوصله من الآية دي بصرف النظر عن الحتة اللي هم بنتكلم فيها انه بنشوف حتى المسيح قدوتنا بيطلع وبيصلي الليل كله عشان يطلب حكمة, عشان يطلب انه الرؤية توضح, علشان يقول له انا متألم بس انا شايف اللي انت عايز تعمله من خلالي, فانا هتمسك بالرؤية دي بس انا محتاجها تكون بتوضح. الصلاة واحدة من الحاجات اللي فعلا بتقربني جدا من ربنا وبتعرفني انا هعمل ايه الوقت اللي جاي, وكأن انا بقى عندي مرشد الهي يعني. ومش بس كده, ولكن يكون عندي هذا الثبات في الله, وزي ما بيقول ثقة في الله نجاح. وعجبي دي وصلنا لنهاية حلقتنا, وتحمست جدا وكنت مبسوط قوي ان انا اكون معاكم بصرف النظر ان انا مرهق شوية, ولكن كنت حابب ان اطلع ونتكلم مع بعض ونعوض الوقت اللي فات برضو لانه احنا ما عدناش الوقت اللي فات كتير واجلنا كذا مرة. ف يعني it's time بقى to be back. فكنت مبسوط جدا معاكم في الحلقة دي. الحلقة الجاية هنتكلم في موضوع تاني بيكمل على المواضيع اللي هنتكلم فيها, تبقى الحلقة الستة. متحمس للي جاي, متحمس الحاجات اللي هنتكلم فيها. يوم الثلاث بتوقيت القاهرة الساعة 10 سوري من الساعة 9 ل10 مساء بتوقيت القاهرة. هستناكم, ربنا معاكم, واشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير. واحب جدا كنتوا بتبعتوا لنا مسجات رسائل حتى على الخاص هنكون بنقراها, ولو في اي مساعده نكون بنعملها هنكون بنعمل كده اكيد.
0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أن كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقة عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
3: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
5: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: الصباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا، وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحمات كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
5: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف يقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء
6: ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
10: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
11: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
12: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت، ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انتي عارفيتني، انا اذا ما عرفت البيضة مين باضها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتو ما تبتوا من التنبيه اللي اخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليكي بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، لا تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معك يا سناء، أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا لانت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارف حالتنا والغلا اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثر عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثم كفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثم فوله، ها هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يأمنها على اسراره. وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقعي بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي لي وتستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسك بسيرة الناس عدي للعشرة وحط إيدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا عيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن هوية المؤمن بالمسيح وبركات الخلاص. شو هي هوية المؤمن بالمسيح؟ بعالم تتعدد فيه الهويات والجنسيات لكل شخص، بالعالم في هوية، وكل هوية بتحمل معلومات عن انتماء الفرد العائلي أو مواطنته من أي بلد، من أي دولة. كمان نحنا يلي منؤمن بالمسيح إلنا هويتنا يلي بتحمل معلومات مشابهة، بس معلومات مجيدي تختلف عن هويات أهل العالم. وإذا منقول بالمسيح يعني إنه بسبب عمله واتحادنا معه نحصل على كل الامتيازات يلي مننالها من عمل الفداء الخلاصي. نقرأ برسالة روميا: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. كمان برسالة أفسس مكتوب: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. طبيعة هاي الهوية هي هوية حقيقية وروحية وسماوية، كمان هي من هبات النعمة الإلهية. أولاً هوية حقيقية، مكتوب: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. وفقاً لهي الآيات منفهم أنه كل اللي بيقبل الإيمان بالمسيح بيصير مولود من الله، يعني في انتماء حقيقي لله وفي ولادة حقيقية ما في علاقة لأي تدخل بشري فيها. بتأكد حقيقة هويتنا شهادة الروح القدس، هو يلي بيشهد لأرواحنا إنه نحن أولاد الله. مكتوب: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. تاني شيء هوية سماوية، مكتوب: أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كل أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. كل يلي بيحملها إله جنسية سماوية. ثالث شيء هوية روحية، مكتوب: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. ورابع شيء هي ولادة جديدة وطبيعة جديدة، أنهت كل علاقة بالطبيعة القديمة يلي ما بتستجيب بالطاعة والخضوع. مكتوب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. طيب شو ميزات هاي الهوية؟ أول شيء هي دائمة بسبب السكنة الدائمة للروح القدس بالمؤمن. مكتوب: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. فعالي وعاملي، المؤمن بيستطيع أنه ينقاد بروح الله، بعلمه وبيرشده وبيقوده وبيستنير. كمان التغيير المستمر لصورة المسيح، مكتوب: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكون مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين أخوة كثيرين. إلها قيمة أبدية ولحاملينها مجد أبدي. مكتوب: والذي سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. تحمل كل هبات الفداء، كل شيء فقدناه بالسقوط تم استرداده ومضمون بهاي الهوية. مثلا واحد السلطان، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، حرية من الخطية والسيادة عليها. مكتوب: عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. 3. العلاقة، بسبب العصيان ووجود الخطية دمرت العلاقة بين الإنسان والله، وبسبب عمل المسيح على الصليب وعلاج موضوع الخطية ونسب بر المسيح إلنا صار في مصالحة بيننا وبين الله. مكتوب: الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم. وكمان برسالة أفسس مكتوب:
ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. كمان الدور والوظيفي لتمجيد الله. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. وهلق رح نطلع فاصل قصير ونرجع لنعرف شو أهمية هاي الهوية.

أهمية الهوية ببركاتها. 1. جعلتنا أخوي وأخوات للمسيح. 2. جعلتنا ملوك وكهنة. مكتوب قائمين وجالسين مع المسيح في السماويات فوق كل رياسة وسلطان، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. خلتنا نتمتع فيها بسلطان وغلب على مملكة الظلم وقوات الشر الروحي. مكتوب وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، أمين. ومن أهمية الهوية أنه أعطتنا نكون وارثين مع المسيح، أعطتنا رجاء أبدي ومجد مستقبل. لشو هالهوية بتأهلنا؟ بتأهلنا لنعبد الله عبادة روحية. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. بتأهلنا لنخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. مكتوب وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. بتأهلنا لنكون شركاء الطبيعة الإلهية قديسين لأن الله قدوس، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. بتأهلنا لعمل أعمال صالحة أعدها الله لنا. مكتوب لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. أحبائي، خلونا نتذكر دائما أنه نحن اشترينا بثمن كان دم المسيح، وأصبحنا شعب الرب، وهويتنا أعطتنا مقام أمام الله والناس. لهيك نحن علينا مسؤولية نكون عم نحافظ على هي الهوية وعم نكرم إلهنا يلي دعي اسمه علينا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: كل مرة بغلط بحس ان انا وقعت من رحمة ربنا، وكأنه خلاص كده كل اللي انا عملته راح ومحتاج ابتدي من الاول وامشي سكة تانية من الاول وخلاص كل حاجة باظت، ولاقي نفسي برجع تاني اغلط واغلط واغلط. هل ده نوع الحياة اللي انا مفروض اعيشها، ولا التوبة لها معنى تاني؟ معنى التوبة هنتكلم عنه ونفهم اكتر يعني ايه اتوب وازاي اتوب في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير يا جميل، انت عامل ايه؟
0: انا بخير الحمد لله. الحقيقه من الحلقه اللي فاتت وانا حاسس انه في تحدي كبير على نوع الحياه اللي بعيشها، وكانه انا بقى العادي بتاع حياتي اني ما غلطش، ده بقى الطبيعي، واني ده مش الطبيعي. واظن ان انا مش بعيش بالطريقه دي، انا لسه شايف انه الطبيعي اني انسان بغلط، ولما ابقى كويس أعده. ويجي السؤال بقى، هل هي دي التوبة فعلا، ان انا افضل اغلط وكل ما اغلط اقول يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب سامحني، ولا انا فاهمها غلط؟
1: اوكي، في حد زمان علمني فكرة حلوة قوي فرقت معايا في حياتي، قال لي انه في حياة الانسان المؤمن نوعين من التوبة، نوع اسمه توبة الحياة ونوع اسمه حياة التوبة.
0: توبة الحياة وحياة التوبة،
1: ايوة، نوعين من التوبة المؤمن لازم يختبره. توبة الحياة دي بتوبة مرة واحدة، وهي في اللحظة اللي باجي بعترف بخطيئتي قصاد الله وبقبل عمل المسيح ودم المسيح وصليب المسيح بيطهرني من كل خطية زي ما الكتاب بيقول. هي مش بحتاج انها توبة غير مرة واحدة، لانه من وقتها الله بينقلني من سلطان الظلمة
0: لملكوت
1: ابن محبته، وبتنقل من الظلام للنور، وبتنقل من الهلاك الحياة الأبدية،
0: وبموت وبتولد ولادة جديدة وباخد هوية جديدة
1: زي ما احنا قلنا في بداية حلقتنا في سكة جديدة.
0: بالضبط.
1: ولكن هل ده بيعني انه الانسان بيبطل يعمل خطية خلاص زي ما انت قلت؟
0: ما كانش حد غيره.
1: بالضبط. اللي بيحصل وبنكتشفه بعد كده انه الانسان بيكتشف انه مازال في خطية ساكنة جوه جسده، لانه مازلنا محصورين ومحبوسين ومسجونين داخل هذا الجسد، لم نحصل على الحرية الكاملة. وده الكتاب المقدس بيقوله هيحصل بعد ما يحصل موت الجسد وينفصل الجسد عن الروح، ويختبر بقى الإنسان حاجة اسمها التمجيد أو القداسة الكاملة، إنه يعيش في جسد جديد بمجد جديد بلا خطية تماما، وما يكونش الخطية ولا الشر أي سلطان عليه بأي شكل من الأشكال.
0: وكأنه العربون اللي خدناه انه روحك كانت ميتة، فانا اديتك روح جديد يعيش، بس جسدك اللي لسه ميت لسه هدي لك جسد بداله قدام يعرف بقى يعيش مع روحك العايش.
1: بالظبط. في الفترة بقى ما بين الولادة الجديدة اللي احنا خدناها وتوبة الحياة اللي احنا توبناها والمرحلة اللي بيحصل فيها التمجيد، بيحصل سقطات.
0: صح.
1: اوقات بتبقى سقطات عن عمد، واوقات سقطات سهو، زي ما داود قال له من الخطايا المستترة ابرئني.
0: صح.
1: او الخطايا السهو اللي انا بقع فيها غصب عني، او انا مش دريان، او انا مش فاهم ان دي خطية بأي شكل من اشكال. فايه اللي بيحصل في الوقت اللي زي كده؟ الكتاب المقدس بيوصينا ان احنا نكون سريعين جدا في التوبة وتقديم توبة للرب، بلس او زائد واحنا واثقين انه الله هيقبلنا على حساب عمل ودم يسوع المسيح. تعال ناخد مثال من الكتاب المقدس.
0: ماشي.
1: رسول يوحنا في رسالته الاولى يقول حاجه مهمه جدا، هو بيكلم مؤمنين هنا على فكره، يقول لهم ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا.
0: صح.
1: فاول فرضيه بيحطها الرسول يوحنا انه ما فيش مؤمن بلا خطيه. وخلي بالك مش بيقولهم ان قلتم، بيقول ان قلنا، يعني بيحط نفسه معاهم وتلميذ ورسول. فيوحنا بيقول ان احنا كلنا بنعرف خطايا، وبولس بيأكد يقولك انه في اشياء كثيرة نعثر جميعنا. فواضح انه الخطية امر وارد، مش هو الحاجة العامة في حياة المؤمن عشان ما حدش ياخدها تلكيكة وبيسمعنا، لكنه امر وارد ان احنا نوع فين في خطية.
0: هو اعتقد بيقول بعد كده وان اخطأ
1: احد،
0: كأنه ان دي
1: بالظبط
0: مش اكيد هتقع، لا ده لو وقعت، لان مش ده بقى العادي.
1: الله يفتح عليك. بس يوحنا كان بيواجه فكرة بتقول انه المؤمن لن يخطئ مرة اخرى. فكانت الناس اللي بتغلط بيحصل لها زي كده لخبطة او حيرة، احنا يا جماعة بقينا بنغلط وعلى كده مؤمنين ولا لا، وبتقول شكوا في ايمانهم. فبعد ما بيقول إن قلنا أننا بلا خطايا نضل أنفسنا وليس الحق فينا، بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فالجمال بقى أنك لما تعفى خطية لا تستسلم، هتعمل ليها تعترف. هنا بقى بتيجي دور التوبة، الناجي قصاد الرب وأعترف للرب بالخطية. أنا النهاردة يا رب غشيت، أنا النهاردة يا رب كذبت، أنا النهاردة يا رب سرقت، أنا النهاردة يا رب اشتهيت، أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. بس وأنا بعترف بحاجة زي كده، تمام، بقول إنه الله أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وبيفكرهم بحاجة مهمة، إنه دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فما فيش خطية ليس لها توبة، وفيش خطية ليس لها غفران، ومفيش خطية ليس لها حل عند الله. عايز أكد على ثلاث أمور دول. مفيش خطية ممكن أغلطها في حق الله وملهاش توبة، لأنه دم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية. ومفيش خطية ملهاش غفران، لأنه الله وعد أنه يغفر الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. ومفيش خطية ملهاش حل عند الله. عارف الشباب بيطلعوا في موضة كده، بالذات الواعين في خطايا إدمانية، انه مفيش حاجه اسمها تبطيل. عارف انت الجمله دي؟
0: أيوة.
1: ترند، تمام. مفيش حاجه اسمها بطل، لا في حاجه اسمها بطل. مفيش حاجه اسمها تغيير، مفيش حاجه اسمها لسه بقى كويس، لا في. بس ده سكه، وسكه صعبه ومليانه صراع وتحديات، ده نتكلم عنه لما نتكلم عن الانضباطات. بس اللي عايز اقوله هنا، ان كل ما تقع في خطيه خليك سريع الجريان ناحيه الله، وسريع التوبه، وسريع الاعتراف، لان ده بيخليك انت تتمتع بغفران الله، تتمتع بنعمة الله بصورة أسرع.
0: طب الاعتراف يا كيرو، وعارفينه، أني أعترف بغلطي معناه أني أكر أني عملت حاجة غلط. هل التوبة بس هي أني أكر بالغلط؟
1: لا، التوبة لها معنى أعمق من كده شوية. التوبة هي كلمة يونانية معناها ميتانويا، يعني بالعربي تغيير الاتجاه. أنه شخص بيختار وبيقرر، أنا كنت واخد اتجاه معين، فده لما وقفت واعترفت واقريت زي ما انت قلت ان انا غلطان، فلازم بقى الاعتراف ما يقفش عند فكرة اعتراف وخلاص.
0: صح،
1: انا اسف مش بقين بنقولهم في الصلاة عشان نسكن ضميرنا
0: وكمل تاني في طريق
1: وكمل زي ما انا، فيا رب انا اسف ان عملت كده النهارده يا رب وروح اكمل. لا، التوبة بتحمل في فحواها وفي مفهومها انه بغير اتجاه. يعني انا كنت ماشي كده وحصل ان روح القدس نبهني وبكتني، انت غلطان يا كيرو، انت مشيش كده، فبعمل ايه؟ يا رب انا غلطان، سامحني، انا اسف، ومن بكره هكون انسان جديد، من بكره هكون انسان مختلف، من بكره هكون بعمل حاجه
0: مختلفه.
1: اكبر مثال على كده قصه جميله جدا جدا في الكتاب المقدس، رواها الرب يسوع المسيح لكل مجد نفسه، لما اتكلم عن مثل احنا بنسميه مثل ابن الضال. كان بيتكلم عن شخص كبير وتقي وعنده ابنين، واحد كبير وواحد صغير. فالصغير جاله في يوم من الايام قال له اعطيني القسم الذي يصيبني من الميراث، اديني نصيبي في التركه بتاعتي،
0: ورثه حي يعني.
1: فقال له ماشي، كانه موت ابوه بالحياه، ودي هي الخطيه، انه لغى ابوه من حياته، مش انه خد ميراثه بس، انه قال له انت وجودك زي عدمه. وبعد ما خد الفلوس دي وراح وبذر ماله بعيش مسرف، وبعد كده بقى فقير، وقرر بعد كده انه هو عشان يكسب يشتغل شغلانه حقيره جدا، انه يكون راعي خنازير. فيقول الكتاب هو قاعد كده مره مع نفسه، فيقول الكتاب انه رجع الى نفسه وقعد يفكر، كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهل الجوع. فرحم الايه، خد قرار، اقوم الان وارجع الى ابي واقول له اخطات الى السماء قدامك، لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرك. تمام، هل بقى وقف الموضوع عند هذا الحد؟ لا، التوبه الحقيقيه بالظبط انه الشخص ده خد قرار انه يقوم ويرجع. لأن في أوقات كتيرة جدا يجي لنا كده مشاعر تأنيب ضمير، ده أنا وحش قوي، ده أنا يعني سيء قوي، ده أنا كل خطية، وده أنا جوايا شهوة، ده أنا مش عارف وكذا وكذا وكذا وكذا. فإيه اللي يحصل بعد كده؟ تمام، المشاعر دي تروح لحالها، وندم يروح لحاله، وترجع ريمة لعادتها القديمة وتعمل ايه عايزها. لا، التوبة الحقيقية، وعايز أقول لكل واحد بيسمعني، قرار إرادي بتغيير الاتجاه، بالعودة من الطريق الغلط للطريق الصح. أنا كنت أفكر غلط، كنت ماشي غلط، كنت بسلك سلوك غلط، بس أنا مش هكمل كده الوقت اللي جاي، هعترف الأول عشان الله يغفر لي خطيتي ويقبلني، لكن في نفس الوقت في دور عليا إنساني أني مش هكمل في السكة دي مرة تانية. زي ما تقول في الترنيمة، أكيد هكون واحد تاني.
0: بيشجعني قوي الكتاب المقدس لما بيتكلم عن التوبة، انه بيقول ان التوبة حاجة مفرحة، ودي عكس خالص فكرة التوبة اللي اغلب الناس بتتخيلها. أيوة. انه التوبة معناه ان افضل اعيط وابكي على حالي واندب على حالي واقول خلاص انا اسف انا دود حقير وكل الكلام ده، مع انه التوبة فعلا تفرح، لانه بقوله شكرا يا رب انك شاورتلي على الطريق الغلط، واشكرك انك مديني طريق صح امشي، ومديني النعمة اني اصحى الصبح اقول انا مش هعمل كده، بس يحطني بقى قدام تحدي ان انا محتاج ابقى جد
1: طبعا.
0: زي ما انت بتقول في اللي مش كده، يعني مثلا، ودي حاجة انا دايما يعني بشاركها مع اغلب الشباب اللي يقولوا لي كريم احنا بيبقى قدامنا تحدي مع مثلا ان احنا نفتح مواقع اباحية على موبايلاتنا، واقول له حاجة صريحة جدا، انت اكتر وقت بتفتح فيه المواقع على موبايلك يا اما بالليل قبل ما تنام يا اما وانت داخل الحمام، كل مرة انت بتخش تنام بموبايلك، كل مرة انت بتدخل الحمام موبايلك انت مش بتتوب.
1: صح.
0: التوبة هي اني اخد قرار اني اسيب الموبايل على السفرة وادخل اوضتي.
1: خلصت.
0: انا خدت قرار حقيقي، مش بس تأنيب ضمير، لكن خدت قرار ارادي، عملت حاجة بايدي علشان اقول انه انا هاخد خطوة ناحية هذا الفعل.
1: صح.
0: بس هنا بقى عايز ارجع على خطوة ورا، هل اكتفي اني اعمل كده بيني وبين ربنا وخلاص؟
1: حلو قوي السؤال ده، فكرتني بشخص جايب ضرائب اسمه زكا.
0: أيوه.
1: هذا الشخص كان شرير جدا وكان خاين لوطنه، وكانت الناس بتكرهه لأنه هو كان يعني بيستولي على أموالهم يعني بالعافية وعنوة، وكان موالي الجيش الاحتلال ضد أهل بلده. فكانت الناس بتكرهه، وكان مثلا ممكن يسلفك مثلا جنيه ويستردوا منك أربعة. فهذا الشخص سمع عن يسوع واشتاق أنه يشوفه، يسوع فعلا زار البيت ويتقال انه حصل خلاص لهذا البيت، بس قبل ما المسيح يقول انه زكا تخلص وزكا نال الحياة الجديدة، زكا لما المسيح دخل بيته راح قال قرار جميل جدا، قال يا رب انا عندي استعداد انه اعطي نصف اموالي للفقراء والمساكين، مش بس كده، ولو كنت اذيت حد او وشيت حد او سرقت حد هرد له اربع اضعاف. وده اللي احنا بنسميه فعل التوبة بقى. ده اللي بيبرهن توبتك حقيقية ولا لا. أنا سرقت كريم، أوكي، وبعد كده اكتشفت أن أنا غلطان، فرحت يا رب أنا غلطان وبتوب وهبطل سرقة بعد كده. فربنا يقول لك طب واللي عدى واللي فات وفي الأخطاء اللي أنت عملتها ومحدش صلحها غيرك،
0: صح،
1: مفيش غيرك لا دلام حاجة زي كده. فده بنسميه يعني إعطاء كل ذي حق حقه، أن أنا برد المسلوب، أنا سلبتك حاجة فبردها. قصة في كتاب مقدس جميلة قوي، واحد من الأسفار اللي كانت مبهمة بالنسبة لي لفترة كبيرة قوي، لأنها مش بتتكلم عن الخلاص وعن الفدا وعن يسوع، ولكن بتتكلم عن قصة غريبة شوية، أنه كان في شخص اسمه فيليمون وكان غني جدا وكان بيشتغل عنده عبد شرير اسمه أنسيموس، تقريبا العبد سرقه أو بوظ حاجة في البيت أو أفسد حاجة عند سيده وهرب لا بعيد عنه، لكن بعد كده قابل بولس الرسول وتعرف على المسيح وتاب وأعلن توبة من كل قلبه. بس بولس ما قالوش خلاص بقى عفى الله عما سلف وخلاص بقى اللي عدى عدى والأمور بقت كويسة، قال لا، قال له أنت في حق لازم ترجعه
0: يرجع لفليمون.
1: فأنسيموس قال له بس أنا راجل فقير وغلبان على قد حالي معيش حاجة، قال له ما تقلقش أنا هبعت له رسالة وأقول له لو أنت أذيته في حاجة أو سرقت منه حاجة أنا أوفي، أنا اللي هرد كل دوت. اللي بولس بيعمله هنا بيعلم فيليمون انه مفيش غلطة ملهاش تمن، انه مفيش خطأ بنعمله او خطية بنأذي بيها غيرنا، انه يعني خلاص عفى الله عما سلف والدنيا كده تمشي زي السكينة في الحلاوة زي بنقول وعادي جدا، لا، انه كل خطية بتعمل لازم تصلحها، والناس اللي انت أذيتهم والناس اللي انت كرهتهم في عيشتهم والناس اللي انت اتسببت لهم في مشكلة في حياتهم، لو بايدك انك تصلح حاجة وبايدك انك تعتذر لهم وبايدك انك تحسن حالتهم بأي شكل من الاشكال، من فضلك اعمل كده. فالرسول بولس كان جميل قوي انه بيعلم انسيموس درس مهم جدا، ان اللي انت عملته يا انسيموس كبير قوي ولازم تعالجه، ونتوبتك لوحدها
0: مش
1: كفاية، محتاجة انك ترد المسلوب، ولو انت مش قادر انا بساعدك انك تعمل حاجة زي كده عشان اقولك انه التوبة بصحبة تغيير قلبه، بصحبة تغيير في السلوك وتغيير في الفكر وتغيير في كل شيء.
0: وكأنه أنا بالتوبة أنا بعلن كمان مسؤوليتي عن اللي حصل.
1: بالضبط.
0: مش إني بتوب وبرمي المسؤولية، لكن بتوب وبتحمل نتيجة أخطائي بمحبة. أيوة. وبفرح.
1: أيوة.
0: بس حتى لو اللي قدامي ما قبلش، يعني أنا ممكن أكون غلطت في حق كيرو، والتوبة تخليني أروح أعتذر لكيرو وأقول له أنا خدت منك 10 هرجعهم لك 40، وكيرو يقول له أنا مش عايز منك حاجة، أنا موجوع وبعد إذنك امشي دلوقتي من قدامي.
1: ده سؤال صعب قوي. وكتاب المقدس بيقول أو بيربط الحتة دي بالعبادة. المسيح في الموعظة على الجبل بيقول إذا قدمت قربانك على المذبح وتذكرت أن لأخيك شيء عليك فاترك قربانك وإذا بصطلح أولا مع أخيك.
0: يعني لو أنا بقدم عبادة وافتكرت أنه أخويا متضايق مني،
1: أيوة،
0: أروح مش أنا اللي متضايق، لا هو اللي متضايق، فسيب العبادة وأروح أصالح أخويا أو أعاتب أخويا.
1: حتى دي صعبة قوي على فكرة يا كريم،
0: صعبة جدا،
1: وخليني أعترف قدامك أنه أنا مش شاطر فيها، أو بمعنى صح من الآخر فاشل كمان نعمل حاجة زي كده، برغم أني خادم ومؤمن، بس صعب أن احنا نعمل حاجة زي كده، ومحتاجة نعمة فعلا من عند ربنا. أنك تروح للشخص اللي أنت أذيته، والشخص اللي أنت أكلت حقه، والشخص اللي أنت أخطأت في حقه، وتعتذر له وترد له حقه. الأصعب من كده بقى لو هو ما قبلش، زي ما أنت قلت، لا لو أنا رحت له وقلت له حقك علي أنا غلطان وسد عوضك على اللي حصل، ويقول لي مش عايز من وشك حاجة، سدني في حالي، أنا مقفول ومش هقبل منك أي تعويض عن أي حاجة،
0: خلاص أسيبه بقى.
1: مش عارف أقولك إيه، بس خلينا نفكر معك بشكل عملي. لو أنا فعلا توبتي حقيقية هل هسيبه؟ لو أنا فعلا حاسس بالندم وحاسس بالغلط،
0: حاولت وهو ما قبلش، طيب أعمل إيه؟
1: أعتقد محتاج أصلي وأحاول تاني وتالت ورابع، محتاج إن أنا أكلم ناس وخلي ناس يتوسطوا بيني وبينه، أعمل حاجة زي كده. محتاج أمشي زي ما كتاب مقدس بيقول الميل التاني والتالت والرابع معاه، مش أقول أنا اعتذرت له وهو ما قبلش وخلاص، لا، يعني ده واحد كأنه بيغسل إيده من الموضوع ومش بيتحمل مسؤولية بأي شكل من الأشكال. لكن المسيح بيعلمنا أنه شيل مسؤوليتك حتى النهاية، أنت عملت اللي عليك، كتر خيرك، واللي قدامك ما قبلش، بس المحبة بتقتدي ان انا احاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة معاه بعد كده.
0: بيعجبني قوي في الحتة دي انه زي ما انت كنت بتقول كمل، لو هو ما وافقش خد معاك ناس وروح وعد، وبعد كده بيوصل في الاخر لو بعد كل المحاولات هو ما قبلش، يكون عندك زي العشار الفريسي والعشار اللي انت قلت في الاول هم كانوا بالنسبة لهم اعداء، بس الجميل بقى في المسيح انه بيقولك تعملي مع عدوك برضو،
1: تحبه
0: انك تحب. يعني لما توصل معاه للاخر لا تكمل تدي محبة.
1: مسيح صعب.
0: جدا.
1: وصايا ثقيلة.
0: جدا.
1: عشان كده قلنا في الحلقة اللي فاتت ان من غير المسيح
0: ما نقدرش
1: نعيش القداسة ولا الوصية. ولا تحدي قصادنا كلنا. ونفسي اللي بيسمعونا يحسوا ان احنا في نفس الحتة معاهم. مش طالعين نوعظهم او نقول كلمتين يعني حافظينهم كتاب مقدس وخلاص. لكن ده التحدي اليومي اللي بنعيشه، عشان كده اسمها سكة جديدة، مش لانها بديتها بس جديدة، لأن كل خطوة فيها جديدة مع ربنا وباختبار جديد ومختلف عن اليوم اللي قبله.
0: وأعتقد أنه غرض السكة مش أني أقول أني خلاص وصلت، بس جودة الصراع اللي أنا بصارعه في حياتي هو ده اللي بيحدد قد إيه أنا فعلا واخد الحياة دي بجدية.
1: أيوه.
0: أنه أنا النهاردة بصارع صراع أحسن من امبارح، وبكرة هبقى بصارع الصراع أحسن من النهاردة. والغرض مش ان انا ابقى بس بصارع وخلاص، بس غرض انه انا عايز اعيش حياة بجد فيها قداسة وفيها توبة.
1: امين.
0: لازال الموضوع صعب
1: طبعا، بس نقدر نقول كم خطوة عملية تساعدنا في حاجة زي
0: كنت لسه هقولك بقى، دايما نيجي للحتة بتاعت
1: ايه
0: اعمل ايه
1: بالظبط. يعني عندي كام فكرة باخدهم من كلمة ربنا واخدهم من خبرتي انا الشخصية، احب احطهم قصاد الناس. عايز اقول في الاول قصاد كل حد من الناس اللي بتقع في الخطيه وحاسه بالفشل واليأس والاحباط، انه ربنا مش بيتفاجئ بسخوتك. هو عارف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن، فهو عارف فكر الإنسان وعارف قلب الإنسان وعارف شر وفساد الإنسان شكله عامل إزاي. لكن ربنا بينتظر رجوعك بفرح. ما كملناش قصة ابن الضال لما خد قراره ورجع لأبوه. اللي حصل إنه الكتاب المقدس بيقول إنه أبوه كان منتظره وكان فرحان جدا برجوعه، وقال إنه ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فمهما سقطت ومهما بعدت ومهما أخطأت، الله مش متفاجئ والله مش حزين منك أو مزعلان منك، لكن الله حزين عليك وبينتظر رجوعك كل يوم بفرح. الحاجة التانية برضو إنه تذكر دائما إن التوبة مش مجرد مشاعر ندم في خطية، لكنها تغيير اتجاه زي ما احنا قلنا ورجوع للرب. وعشان خاطر ده يحصل دايما اربط المشاعر دي لما تجيلك بقرار. ما تقفش عن المشاعر، احنا شعب عاطفي
0: جدا.
1: قال له اغنية دغدغ مشاعره، قال له مشهد مثلا في التلفزيون في فيلم مثلا وفي دموع وموسيقى تصويرية خلينا نحزن، وبعد كده تشتغل اغنية تانية نلاقينا بنبقى فرحانين وبنرقص. فدايما لما تلاقي المشاعر دي جت اقف مع نفسك وقفة حقيقية، طب اعمل ايه؟ لما الضال قال طب اعمل ايه؟ اقوم الان وارجع الى الان. خد قرار على طول زي ما بقول كده بالبلدي واحنا في حموتها. وانت سخن دلوقتي خد قرار، اقطع عرق وسيح دم. لكن الحاجة الثالثة والمهمة انه راجع دايما قراراتك اليومية. فكرة محاسبة النفس بطريقة جميلة جدا على مهلنا ابائنا، انه هات ورقة وقلم واكتب يومياتك كده. حاجة اسمها الجورنال اليومي، انك بتكتب انا عملت ايه، تصرفت ازاي، اتعاملت مع مين، قلت ايه، تمام؟ وراجع الافعال اللي انت بتعملها وشوف انت محتاج تشتغل ايه في حياتك. يعني ايه اللي محتاج اقلله، اللي محتاج ابطله، اللي محتاج اوقفه، اللي محتاج اصليله، اللي محتاج نعمل عند ربنا فيه. مش تكون محدد. كل ما تكون منظم في معرفة نفسك ورؤية نفسك وضعفاتك، كل ما هتكون توبتك مثمرة اكثر واكثر. حاجة الثالثة والأخيرة إنه التوبة اليومية خليها عادة برضو في حياتك. كلمنا عن توبة الحياة، لكن ما تنساش حياة التوبة المستمرة. إنه كل يوم أقوله أنا غلطان، كل يوم أقوله اغسلني كثيرا من إثم خد طهرني، كل يوم أقوله ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الخطية، كل يوم أقول اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. اخر حاجة اوعى تستسلم لمشاعر الذنب، لان ابليس بيستغلها بشكل بشع في الوقت دوت. السقوط المتكرر بيخلق جوانا افكار، او بمعنى اصح بيخلي ابليس يرمي فكرة، ودي انا اتكلم عنها في الحرب الروحية بشكل كبير، انه انت وحش وتظل عمرك وحش وفاشل، عمرك ما تتغير، عمرك ما تكون انسان كويس، كم مرة حاولت وما قدرتش. وبتل الانسان يعمل ايه؟ يحس بالذنب ويجلد نفسه، وأنا شرير وأنا ما استاهلش، ويشك في إيمانه، ونتيجة أنه يسقط أكتر ويتغرس في الخطيئة أكتر ويبعد عن ربنا أكتر. من فضلك لا تستسلم للشعور بالذنب. واحد من تلاميذ المسيح اللي كانوا بارزين جدا وكانوا مشهورين جدا اللي هو بطرس، كان هيبتلع في الحتة دي، ولما وقع وأخطأ قرر أنه هو يسيب الرب ويرجع يعيش حياة الحياة الصيد اللي هو كان سايبه ربنا ده بعيد عنه. مش بس كده، ده جذب ناس تانية بكتر تأثيره السلبي عليهم انهم يروحوا يصطادوا معاه. لكن يسوع انقذه في الوقت دوت، وذهب اليه بنفسه وقال له يا بطرس اتحبني؟ ارعى غنمي وارعى خرافي، انا لسه باقي عليك يا بطرس ولسه بحبك. والمسيح ما خلاهوش مستسلم للشعور بالذنب باي شكل من الاشكال.
0: يعني كلام يشجع رغم انه التوبة صعبة
1: جدا،
0: ولكن زي ما كنا بنقول التوبة مفرحة. زي ما أتخيل موقف الابن الضال وهو راجع تايب، بيتقابل بمشاعر مفرحة مش محزنة، مشاعر تخليه يبسط من القرار اللي أخده ويقرر أنه يكمل فيه، ولو وقع تاني يرجع تاني لأنه مدرك قيمته في عين أبوه. وأحب يا كيرو كعادتنا أنك تصلي لنا في الختام، صلينا انه ندرك قيمتنا في عين الله.
1: أيوة.
0: فنجري على التوبة ونجري على الله، لما نغلط ما نجريش منه.
1: أمين.
0: أمين.
1: أمين. يا رب النهاردة برفع كل شخص يا رب سقط من النعمة، كل شخص يا رب آمن بيك لكنه ضل الطريق يا رب في النص، كل شخص بدأ سكة جديدة يا رب معك لكنه لسبب أو لآخر ما قدرش يكملها. وصل يا رب أنك تفتقد البعدين يا رب، وصل يا رب أنك تجيب يا رب كل الضالين والتيهين يا رب، واللي مش قادرين يا رب أنهم يرجعوا مرة تانية. أنت الذي تعطي المعي قدرة يا رب، والعديم القوة تكثر شدة وحدك. أنت لما تدي حياة جديدة وسكة جديدة وأهداف جديدة يا رب، تدي قلب جديد نقي يا رب. صل يا رب نحن نختبر حياة التوبة فعلا الوقت اللي جاي، نختبر حياة الالتصاق بيك والاتحاد بيك، نختبر رب كراهية الخطية والبعد عنها بشكل كبير، نختبر رب نحن نكون مقدسين في شخصك الوقت اللي جاي، في اسم الرب يسوع المسيح وليك الكرامة وكل المجد. آمين
0: آمين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا لك يا كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للآخر. عايز أشجعك وأقولك أنه أيا كان الطريق الغلط اللي أنت مشيته، مهما كان بقالك كتير فيه، مهما كنت حسيت أنك خلاص مش قادر ترجع تاني، صدق أنه الله يقدر يتوبك فتوب وترجع تاني، وحضنه دايما مفتوح ليك. دي الحقيقة وده الحق اللي ليك، ودي السكة اللي انت محتاج تمشيها، اللي احنا مشيناها من اولها لاخرها في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. كلمة الله أو الكتاب المقدس أو الإنجيل زي ما بنقول عليه، يعني بكلمات مختلفة وبألفاظ مختلفة، كلمة الله تحمل قوة الله لحياتي. والحقيقة الكتاب المقدس مش بس علشان يتقري كده كنوع من البركة يعني، ولا هو مجرد حبر على ورق، لكن كلمة الله بتأثر فيا. كلمة الله بتيجي على حياتي وعلى أمور في حياتي وتديني فيها تأثير. كلمة الله مؤثرة جدا. في سفر المزامير في أشهر مزمور بيتكلم عن الكتاب المقدس، وهو بالمناسبة أطول مزمور في كل المزامير، مزمور 119. ده يحتوي على 176 آية. مزمور 119 عايز أقرأ معاك آية رقم 141. بيقول الكتاب: صغير أنا وحقير، أما وصاياك فلم أنسها. كاتب المزمور بيقول أنا صغير وحقير، أنا ضعيف. جت في بعض الترجمات صغير الشأن أنا وحقير، يعني الرب جاي على كل حد يشعر بأنه قليل. ربنا جاي ليك لو أنت شاعر أنك صغير الشأن، لو أنت حاسس أنك قليل. يمكن تكون أصغر الإخوة في بيتك، يمكن تكون حاسس أنك مش متعلم كفاية، أو يمكن تكون عديت في وقت في ناس يعني اتكلموا عليك كلمات سلبية، اتجرحت بسببهم وبقيت حاسس أنك قليل قوي وصغير قوي. الحقيقة كاتب المزمور بيقول صغير أنا وحقير، أما وصاياك فلم أنساها. يعني زي ما قلت كده، صغير الشأن أنا وحقير، ومع ذلك لم أنسى وصاياك. الوصية تيجي تتعامل مع صغر النفس ومع الضعف. الكتاب المقدس بيتكلم كتير على إنه القيمة بتاعتي ليست من كلام الناس علي. أنا مش بستمد قيمتي من رأي الناس فيا، ولا بستمد قيمتي من الملابس اللي أنا بلبسها، ولا مثلا بستمد قيمتي من السيارة إذا كان عندي سيارة أو لأ، أو إذا كانت سيارة فخمة أو سيارة عادية، ولا من تليفوني وغيره من الأمور اللي العالم كأنه عاوز يرسخها إنها بتدي قيمة. لكن الكتاب المقدس بيعلمني إنه قيمتي تساوي ما دفع فيا، وما دفع فيا هو دم يسوع المسيح. دفع الرب يسوع المسيح حياته لأجلي، فأنا قيمتي تساوي ما بذلوا الابن الحبيب لأجلي. عشان كده يمكن شاعر بأنك قليل، يمكن شاعر بأنك حقير، يمكن شاعر بأنك صغير أو قليل القيمة، لكن ارتباطي بالكلمة، تأثير الكلمة علي ينقل لي الإعلان ده إنه حبيبي أنت مش قليل، أنت مش قليلة. القيمة اللي دفعت فيكي غالية جدا، هي حياة المسيح. ممكن تكوني تسمعيني دلوقتي وانتي حواليكي ناس بتقول كده انك بنت، او انك موجودة في مجتمع بيقلل من قيمة المرأة. الحقيقة الكتاب بيعلمنا انه قيمة المرأة والرجل متساوية. بيقول كده: ليس الرجل من دون المرأة، ولا المرأة من دون الرجل في الرب. فارتباطي بالكلمة ينقل لي قوة، ينقل لي قيمة، يعرفني اني غالية على قلب الرب. ممكن تكون بتعدي في وقت انت احتياجاتك المادية كتير، وحواليك ناس اغنى منك وناجحين اكتر منك. ممكن تكون طالب وحاسس انك مش متفوق كفاية، وما عندكش يعني اي كيو عالي زي بعض زمايلك، وحس انه يعني انا اقل في القيمة. لكن يجي الكتاب ويعلن لي اني قيمتي مش في ذكائي ولا في نجاحي، لكن قيمتي فيما دفع فيا، أي في عمل المسيح الكفاري لأجلي. الحقيقة العالم صدر لينا مبادئ مغلوطة كتير على مدار الزمن. اتعلمنا إنه اللي عنده قرش يسوى قرش، اتعلمنا مبادئ زي كده كتير. الميديا صدرتها، والسوشيال ميديا صدرتها، والمجتمع في كل البلاد اللي احنا بنعيش فيها بيقول نفس الكلمات، لكن كلمة الله تنقل لي الحق. عشان كده ارتباطي بالكلمة يخليني استقبل الإعلان ده،
أني رغم أني في نظر الناس صغير، رغم أني في نظر الناس حقير، رغم أني في نظر الناس ممكن أكون فاشل، رغم أني في نظر الناس ممكن تكوني مش جميلة كفاية، لكن الكتاب بيقول أنه قيمتك غالية. أستقبل ده إزاي؟ من ارتباطي بالكلمة. عشان كده أشجعك ارجع تاني للكتاب، قضي وقت مع كتابك المقدس، اشبع بكلمة الله، ارتبط بالكلمة، قضي معاها وقت كل يوم، اقراها، افهمها، صلي بيها، وسيبها تشكل في حياتك، سيبها تقويك من كل ضعف انت شاعر بيه. يا رب انقل لينا قوة جديدة النهاردة. انا بصلي انك تجدد قوتنا من خلال المكتوب. يا رب صلاتي انك تيجي النهاردة تنقل ايماننا على الكلمة بتعلنه. صلاتي انه نثق في الكلمة ونثق في المكتوب اكتر ما بنثق في العالم، ولا حتى بنثق في انفسنا. غيرنا بالكلمة، بنخضع لسلطان كلمتك في حياتنا. نشكرك لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. سهل قوي الواحد لما تجيله ترقية ياخد فلوس أكتر، يحقق نجاح معين، مشكلة تتحل، حاجة كان بيحلم بيها تحصله فعلا. سهل قوي في الوقت ده يقول الرب طيب، الرب صالح. بس صلاح ربنا كمان بيبان في الحاجات اللي حوالينا، إنه في هوا بنتنفسه، الشمس طالعة، في مية، في توازن في الطبيعة اللي حوالينا. لو حاجة فيه اختلت نحس بمشكلة حقيقية. بس إيه أخبارنا لما بتحصل لنا مشكلة، لما حد عزيز عليا يتعب جامد، أو أنا تحصل لي مشكلة صحية أو حاجة في شغلي؟ هو أنا ساعتها بعرف أقول إنه الرب صالح والرب طيب؟ الرب صالح وطيب مش بس عشان الحاجات اللي بيعملها في حياتنا، الرب صالح وطيب عشان ده شخصه، عشان هي دي طبيعته، وهو بيقدر يوري صلاحه وطيبته دي من قلب الألم. عشان كده في يوم جديد نفسي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة وبيصلي قبل ما يبتدي يومه، إنه يقول له يا رب أشكرك إنك صالح، وإن أنت تقدر توريني صلاحك وطيبة قلبك حتى في عز الألم، من قلب الألم، من قلب الوجع، من جوه الحيرة تعرف توريني صلاحك. الكتاب المقدس بيقول لنا احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بيقول كمان ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. تعالوا كلنا نتحن ونطلب من ربنا في يوم جديد هيعدي بقى فيه حلو أو صعب، يا رب أنا عايزة أدوق وأشوف إن أنت طيب، إن أنت صالح. أنا بعلن كل اتكالي عليك، عشان لو جه الحلو هشوف إن أنت صالح وهاتف قدام الناس كلها وأقول إن أنت صالح، ولو حصلت لي المشكلة برضو هدوق وهشوف صلاحك عشان دي طبيعتك. أنت الوحيد اللي تقدر توريني وتخليني أختبر طيبة قلبك وصلاحك من جوه ومن عز الألم. تعالوا نصلي النهاردة لليوم ده. يا رب إحنا بنحط قدامك يومنا بكل تفاصيله، بالحلو فيه وبالوحش، انت شايف كل اللي جاي، وانا واثقه فيك، انا واثق فيك ايا كان اللي هيعدي عليا في اليوم النهارده. انا بعلن انك صالح علشان انت في طبيعتك صالح. انا مش بعلن ان انت صالح علشان انا عارف انه هتجيلي حاجه كويسه في اليوم، لا، انا بعلن ان انت صالح حتى لو في صعوبات هتعدي عليا في يومي، علشان انا متاكد وواثق من قدرتك ومن صلاحك إنه تطلع صلاح، تعلن لي طيبة قلبك على حياتي حتى من عز الألم وفي وسط التجربة. شكرا ليك، بسبحك وبعليك، وبعلن كل اتكالي عليك في يوم جديد بكل ما فيه، متأكد إنك هتوريني فيه وتدوقني فيه صلاحك وطيبة قلبك. أمين.

0: يا رب بنشكرك يا رب لأنه مرحمك يا رب هي جديدة يا رب كل صباح. يا رب أشكرك لأنه يا رب أنت ما بتزهقش يا رب وما بتتعبش. يا رب أشكرك لأنه ليا نعمة وليا قبول. يا رب أشكرك لأنه في كل يوم يا رب حبك وحضنك بيسعني. يا رب أشكرك لأنه ليا محبة وليا قبول وليا يا رب مكانة يا رب غالية قوي قوي قوي على قلبك. ينفع كل يوم آجي وترمي في حضنك برغم يا رب الأثام اللي بعملها، برغم يا رب اللي أنا جاية فيه وبي، لكن أشكرك لأنه مرحمك يا رب بتسعني وبتقبلني كل يوم.
1: شكرا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم طبعا هو موضوع ساخن وحساس جدا بالنسبة للحياة المسيحية، اللي هو الروح القدس. كيف ما نحن عارفين في ناس واجدة ما يؤمنوش بالسيد المسيح، يقولوا علينا نحن كفرة وإلى آخر الكلام هذا، لأن نحن نؤمن بثلاث آلهة والكلام هذا مو صحيح. فالله إله واحد عندنا نحن، لكن الله في ثلاثة قنيم أو شخصيات. فالله الإله الواحد يتكون من الله الأب والله الإبن الله الروح القدس. وطبعا كلام هذا جاي من آيات الكتاب المقدس، كيف ما نشوفه في آية رقم واحد في كتاب التكوين اللي هو التوراة: في البداية خلق الله السماوات والأرض. فنشوفه هنا كلمة الله، وكلمة الله كتبها موسى عليه السلام بالعبري ألوهيم، وتعني جمع مش مفرد. وإنجيل متى في الآية 28 تقول الآية: امشوا وعلموا كل الشعوب وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. طبعا نشوفه في الآية هذه حتى هي في الأب والابن والروح القدس، وهذا كلام المسيح نفسه. وفي إنجيل لوقا آية رقم 3: تعمد عيسى ولما كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بشكل حمامة، وصوت من السماء قال: انت ولدي الحبيب اللي بيك فرحت. فنشوفه ايضا في حتى الآية هذه تقول يعني عيسى تعمد نزل الروح القدس صوت من السماء اللي هو قال انت ولدي الحبيب. ففي ثلاثة في آيات واجدة في كتاب مقدس تتكلم عن المفهوم هذا والثبتة. وطبعا الناس اللي فكروا ان عندنا ثلاث آلهة كلامهم غير صحيح، لان نؤمن نحن بإله واحد هو الله. طبعا الله عنده ذات موجودة من الأزل، والله عنده كلمة موجودة من الأزل، والله عنده روح موجودة من الأزل. الذات الكلمة الروح اللي هي بنسموها الثالوث الأقدس. الله الذات هو الأب، والله الكلمة هو الابن، والله الروح هو الروح القدس، وكل جزء يمثل الله. فالروح القدس هو شخص الله، يعني الله نفسه ومصدر الحياة. عشان هيك ما صحش نقوله الروح القدس كلمتني وإلا الروح القدس قالت لي، لأن الروح القدس مذكر مش مؤنث. الروح القدس عنده أسماء واجدة في الكتاب المقدس، منها الروح، منها روح الله، منها روح الحياة، روح الحق، روح الله القدوس، روح الموعد القدوس، روح النعمة، روح الحكمة، روح الرب، روح المجد. وفي غيرها أسماء واجدة للروح القدس، لكن الاسم أو الأسماء هذه كلها ترجع لاسم واحد هي الروح القدس، اللي هي روح الله. وللروح القدس صفات ومميزات واجدة، لكن حنذكروها بعد ما ننتقلوا في استراحة قصيرة نسمحوا فيها حمد وتسبيح لله أو ترانيم كيف ما نسموها في المصطلح المسيحي.

أخوتي أخوات المستمعين، إن شاء الله تسبيحة اليوم تكون عجبتكم. كما قلنا للروح القدس صفات ومميزات، فصفات الروح القدس ومميزاتها واجدة منها كيف ما تقول الرسالة الأولى لكورنثوس في الإصحاح الثاني: أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. يعني الروح القدس عنده المعرفة. الآية 16 في إنجيل يوحنا تقول: روح الحق لا يتكلم من نفسه، لكن كل اللي يسمع يتكلم به. يعني الروح عندها قدرة السمع. وفي كتاب الأعمال آية 13 تقول: قال الروح القدس اختاروا لي برنابا وشاول. يعني الروح القدس يتكلم. في رسالة أفسس الآية 4 تقول: وما تحزنوش روح الله القدوس. يعني الروح القدس تحزن. في الرسالة الأولى الكورنثس الآية 12 الآية تقول: هذا كله يدير الروح الواحد نفسه، مقسم كل واحد بروحه كيف ما يبي. يعني الروح القدس عنده المشيئة. والروح القدس طبعا عنده صفات ومميزات واجدة، كيف المحبة، الإرشاد، القيام، الأخبار، الشهادة، التعليم، التفكير، القيادة، الأمانة، الشفاعة، الموازرة، التعزية، المنع، يكذب عليه، يجدف عليه، وإقامة الرعاة، يعني تعيين خدم الكنائس. وهذه كلها صفات الروح القدس. ومن صفات ومميزات الروح القدس نعرف أن الروح القدس ما هوش قوة وإلا صفة بس، لكن هو شخص الله نفسه. الموضوع طويل خوت المستمعين، لكن نعدكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل لكم بقية الموضوع. فإذا عندكم أي استفسارات والله أسئلة أو شيء مش فاهمينا، رسلونا العنوان الموجود في آخر الحلقة، وإن شاء الله نرد عليكم بالجواب الشافي. ونقول لكم سلام من الرب المسيح لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتزم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه. موقف الناس بيتغير واراء الناس بتتغير. علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة اكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كاليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه، وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدن جسده، فرجعنا وقلن إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
2: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
2: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معاه. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معاه صح.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب أحمدك من أجل الأمل، ففي كل صباح تشرق علينا بنورك فتبدد ظلام الليل، وفي كل ليل تسكب علينا هدوء سكينتك، وفي قلب الظلام تبعث فينا إيمانا بالفجر القادم. يا الله نشكرك من أجل العقل، فهو يحمينا من الجنوح في الخيال، ونشكرك من أجل الإيمان، فهو يحمينا من السقوط في الفشل. نشكرك من أجل أبواب الأمل، من أجل الرجاء الممتد إلى آفاق الأبدية، فرجاؤنا فيك لا ينقطع عند باب القبر، بل تبدأ بعد الموت رحلة سعادتنا، سعادتنا الأبدية في حضرتك. يا الله أعطنا يقينا بالقبول لديك، اليقين الذي يستند على وعود محبتك، أعطنا يقينا ينبعث من داخل قلوبنا ولا يعتمد على وعود البشر. يا الله احمنا من شراك إبليس، من الأصوات التي تضللنا بأقوال خادعة، من الإدعاءات التي تمنحنا الأمل الكاذب. يا الله أعطنا طمأنينة حقيقية لا تقوم على ثقتنا بأنفسنا ولا تعتمد على أعمالنا وعبادتنا الباطلة، بل تقوم على ثقتنا فيك وعلى فيض نعمتك ورضاك. يا الله آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب انت وحدك. في ترنيمة اخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله ايش يقول لنا. احنا شكينا له وحكينا له والان عن سبح له، بعدها نشي نعرف ايش الله ايش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرا هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا ايش الله ايش يكلمكم. اقراوا في الكتاب المقدس، اقراوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

فقال موسى: ولكنهم لا يصدقونني ولا يسمعون لكلامي، بل يقولون: لم يظهر الله لك. فقال الله له: ما هذه التي في يدك؟ فأجاب: عصا. فقال الله: ارمها على الأرض. فرماها على الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الله له: مد يدك وأمسك ذيلها. فمد موسى يده وأمسكها فعادت عصا في يده. وقال الله: تفعل هذا لكي يصدقوا أن المولى رب آبائهم، رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب، ظهر لك. ثم قال الله أيضا: أدخل يدك في صدر ثوبك. فأدخل يده في صدر ثوبه ثم أخرجها فوجدها برصاء كالثلج. فقال له: رد يدك إلى صدر ثوبك. فردها إلى صدر ثوبه ثم أخرجها فوجد أنها عادت كباقي جسمه. وقال الله: فإن لم يصدقوك ولم يقتنعوا بالآية الأولى فإنهم يصدقون الثانية، وإن لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لك فخذ ماء من النهر وكبه على الأرض فيتحول الماء الذي من النهر إلى دم على الأرض. فقال موسى لله: عفوا يا رب، أنا لست فصيحا، لا كنت في الماضي ولا الآن منذ بدأت تكلمني أنا عبدك، بل أنا بطيء النطق وثقيل اللسان. فقال الله له: من خلق الفم للإنسان؟ ومن الذي يخلق الواحد أخرس أو أطرش أو بصيرا أو أعمى؟ أنا الله صانع هذا، فاذهب وأنا أعينك على الكلام وأعلمك ما تقول. فقال موسى: من فضلك يا رب أرسل واحدا غيري. فغضب الله جدا على موسى وقال له: عندنا هارون اللاوي أخوك، أنا عارف أنه فصيح، وهو الآن في الطريق قادم للقائك، وحين يراك يفرح قلبه، فتخاطبه وتلقنه كلاما، وأنا أكون معك ومعه حين تتكلمان وأخبركما بما يجب أن تعملاه، فيخاطب الشعب نيابة عنك فيكون كفم لك وكأنك أنت الله تلقنه. وخذ هذه العصا في يدك لأنك تصنع الآيات بها. فرجع موسى إلى يثرون حميه وقال له: خلني أرجع إلى شعبي في مصر لأرى إن كانوا ما زالوا أحياء. فأجابه يثرون: اذهب بسلام. وكان الله قد قال لموسى في مديان: ارجع إلى مصر لأن كل الذين أرادوا أن يقتلوك ماتوا. فأخذ موسى امرأته وولديه وأركبهم على الحمير ورجع إلى مصر وأخذ عصا الله في يده
وقال الله لموسى: أنت الآن راجع إلى مصر، فتذكر أن تعمل أمام فرعون كل العجائب التي جعلتك قادرا أن تعملها، ولكني أقسي قلبه فلا يطلق سراح الشعب. وتقول لفرعون: قال الله، هذا الشعب هو ابن البكر، فأنا قلت لك أن تطلق ابني ليعبدني، ولكنك رفضت، لذلك سأقتل ابنك البكر. وفي الطريق لما توقفوا للمبيت، تقابل المولى مع موسى وحاول أن يقتله، فأخذت صفورة سكينا من صوان وختنت ابنها ومست بها قدمي موسى وقالت: أنت محمي بالدم. قالت هذا إشارة إلى الختان، فعفى الله عنه. وكان الله قد قال لهارون أن يذهب إلى الصحراء لاستقبال موسى، فراح وقابله في جبل الله وقبله، فأخبر موسى هارون بكل ما قاله الله له حين أرسله، وبكل الآيات التي أمره أن يعملها. فذهب موسى وهارون وجمعا كل شيوخ بني إسرائيل، وأخبرهم هارون بكل ما قاله الله لموسى، وصنع موسى الآيات أمام الشعب فآمنوا. ولما سمعوا أن الله جاء لمعونة بني إسرائيل وأنه رأى شقاءهم، ركعوا وسجدوا.

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين، هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وتشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفوا أن في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: أهلا وسهلا، نورتوني وشرفتوني اليوم في بيتي.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكي.
3: مريم
0: تمام الحمد لله. زي ما يقولوا عندنا بعد عاش من شافكم.
1: عاشت أيامك.
0: عاشت أيامك كلاليك يا بندر.
2: أني علي تصفية السمن
0: ولا يهمك، هو أني أصلا طبخت وأنت عادك بتفحصي. عنيك
2: أنا بفحص السمن.
0: أنت فحصي تمام. أنا اليوم فعلت لكم تمام، بما اني حضرميه فكنت اشتي ارويكم ثقافه الحضرميه. فجبت لكم حاجه عندنا اسمها قبوليه، اللي هي عباره عن اللحم المندي، بس ميزه اللحم المندي انه ينحط على رز ابيض ويكون في عليه زبيب، يعني الزبيب نفسه احمصه مع شويه صنوبر وبصل واعمل له صبغه وارسكبه فوق الرز. فهذه الاكل نفسه اسمها قبوليه، وفي جنبه يجي صوص زي الصانونة بس صوص مطحون لونه أحمر. وشتني وسويت لكم بقل وسلطة، وسويت لكم كشمبر على قول صاحبتي عشان كشمبر عشان تدخلوا ريوسكم.
3: عزمها الحارة كلها.
0: أنا كذا مش عشان أننا حضرمية تقولوا عليا بخيلة، لا أثبت أن الحضارم كرماء.
3: كويس.
0: هذا
3: كويس.
0: بالنسبة لأكلنا اللي بناكل بنشبع فيه، لكن نحن اليوم في معانا أكل روحي ونشي نبدأ نتكلم فيه.
2: آمين.
0: كانت اليوم صاحبتي تناقشني في موضوع أنه ليش المسيح هو المخلص تمام، وليش هو تحديدا هو المسيح، ليش الله ما جابش واحد تاني.
2: آمين.
0: فقلت بالمناسبة أنه أنتوا بتاكلوا عندي، فحنا نشي نتناقش في هذا الموضوع علشان نحن نستفيد والمستمعين كمان يستفيدوا معانا.
1: صح.
0: فايش رايك انت يا اخي سامي؟
1: للم المسيح يعني فعلا السؤال هذا بنسأل لنا كثير، وبيقولوا يعني كيف المسيح وليش. يعني اول شيء نفسرها لنا بشكل بسيط جدا جدا، ان الله من محبته لنا ويشتي الناس يخلصوا، لأن الناس باقوا وتعدوا وقتلوا أنبياء وتعدوا على شريعة الله، فكان الحل الوحيد إن الله يتجسد، الله بنفسه بمحبته يتجسد في جسد يسوع المسيح ويعيش في الحياة هذه، يعرفنا أكثر ويشوف تصرفاتنا ويمشي للصليب ويصلب، يموت على الصليب ويقام في اليوم الثالث من أجلنا إحنا، من أجل المحبة، من أجل يخلصنا. يعني لو إحنا كنا غنم كان الرب رسل غنمة، لو كنا جمال كان الرب رسل جمل، بس لأننا بشر الرب تمجد في جسد بشر من أجل يقدر يتواصل معانا ونفهمه.
2: أي
1: إيش رأيك يا أختي؟
4: بالنسبة إلي نسأل ربنا، هو بروحه حكى يعني في يوحنا 4:42، هو حكى عن نفسه هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم، هو قال هالشكل.
1: أي.
4: بس نجي نسأل، كل الأديان طبعا تعتقد نفسها أنها هي على حق، هي الصح، لأنه قسم يقولون كل الطرق تؤدي إلى روما، وهذا الشيء مو صحيح،
1: مش صح،
4: مش صح.
1: أيوة.
4: لأن كلها مضللة ومن الشيطان.
1: أيوة.
4: لأن المسيح وحده هو المخلص. يسأل إنسان ليش مو محمد، ليش مو بوذا؟
1: صح.
4: أكيد أكيد أكو أسباب، فحتى نعرف يعني نعمل ولو مقارنة بسيطة جدا، مثلا في حقائق تميز المسيح عن الباقي.
1: أيوة.
4: مثلا أولا هو قدوس وبلا خطيئة. يقدر محمد أن يكون قدوس بلا يقول أنا بلا خطيئة أو بوذة؟
1: لا ما فيش.
4: أكيد لا، هو أزل الوجود. ممكن واحد يقول أني أزل، هو بس الله أزل الوجود، بما أنه إحنا نآمن طبعا المسيح هو الله المتجسد.
1: أيوة.
4: هو يغفر الخطايا، أي واحد يجي محمد يقدر يغفر خطايا؟ يقدر بوذة؟ أكيد لا. هو يعطي الحياة، لأن هو قال أنا هو الحياة. ممكن واحد يعطي حياة غير المسيح؟ لا طبعا.
1: لا.
4: هو الذي مات وقام، من هذا اللي مات وقام غير المسيح؟ هو الذي يأتي ثانية ليدين الأحياء والأموات. من هذا اللي يقدر يجي ويدين الأحياء والأموات غير الله؟
5: آمين.
4: تمام كلامي ولا غلط؟
1: تمام كلامي صح.
4: فمنه من الأنبياء اللي الكذب اللي يجوي وقالوا إحنا نقدر نكون مخلصين؟ يعني ناهيك عن الأنبياء القدامى اللي كلهم بشروا بمجيء المخلص.
5: آمين.
4: فأنتوا شنو رأيكم؟
5: هي مسيرة الخلاص باختصار هي رحلة كاملة في العهد القديم إلى العهد الجديد. عشان نفهم رحلة الخلاص هذه لازم نقرأ كتاب المقدس كامل بعهده. عشان نفهم العهد القديم لازم نقرأ العهد الجديد، وعشان نفهم العهد الجديد لازم نقرأ العهد القديم. هي قصة الخلاص ورحلة الخلاص رحلة كاملة، خطة إلهية ربنا تجسد، لأننا أسأنا فهمه، أسأنا فهمه من البداية صح. فتجسد عشان يكشف لنا إيش ماهيته، فكشف لنا ماهيته بيسوع المسيح الإنسان الكامل والإله الكامل، كامل بناسوته وبلاهوته، حتى نقدر احنا نكون على صورته، لأنه هو خلقنا والهدف من خلق البشر ان نكون على صورة ربنا، ان نكون قديسين مثل ما إلهنا قدوس.
6: شوف الإنسان موضوع المسيح والتالوت هذا لازم يرجع إلى سفر التكوين، لما آدم وحواء أخطأوا وعصوا الله، فالإنسان دائما يقول لك يعني إيش أكلوا من الشجرة ويروح يطردهم حاجة. لا، في الإيمان عند الله الخطية، ما فيش خطية كبيرة وخطية صغيرة، الخطية خطية، الخطية تفصلك عن الله، ولما تفصلك عن الله لأنه الله ما يحبش الخطايا، فآدم طرد من الجنة إنه الله تاب عليه. لا، الله ما تابش عليه، لو كان تاب عليه لكان رجعوا الجنة، لكن ما تابش عليه، طردوا وكل شيء. فأول ما شاف نفسه عريان آدم وحواء إيش عملوا؟ راحوا تغطوا بشجرة التين اللي هي لما تجي الشمس وينفل، هذا يرمز على أنه التدين والأعمال وكل دي فاشلة. فالله راح قابله ذبيحة جلد حيوان، معناته ذبيحة الدم الذي كان من أول بداية ترمز إلى صلب المسيح اللي بيفدي نحنا. طيب من الذي يقدر يفدي؟ لما نحنا ورثنا آدم، لما أخطأ نحن ورثنا الطبيعة الخاطئة من آدم، وليس ورثنا الطبيعة البيولوجية. فهذه الخطية كان تمهيد الذبائح اللي كانوا يعملوها اليهود للتوبة حتى يأتي المسيح. 360 نبوة تخص السيد المسيح ومجيئه، وإنه حتى في عندك لما يقول لك كان في يونان في بطن الحوت 3 أيام، هكذا يكون ابن الإنسان. هذه كل الرموز تبين إنه على المسيح، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا يرفع ابن الإنسان برضو، هذه مقصودة فيها المسيح لما يصلب على الصليب. طيب يا ترى كل واحد خاطئ؟ حتى في الإسلام يقول لك كلكم خطاؤون، حتى الرسول قال أنا خاطئ وكل شيء، ولكن الوحيد الذي بلا خطية هو المسيح بشهادة الإسلام. حتى كل ابن آدم ينغزه الشيطان إلا عيسى ابن مريم. فالله أنا لو قائمة سوداء ما أقدرش أروح أقفل واحد في البنك وأنا قائمة سوداء، فكل الخليقة خاطئة، ما فيش واحد يقدر يخلص نفسه، ولكن
2: نعم.
6: المسيح هو الله اللي أخذ جسد إنسان، جسد ممجد من غير خطية، لأنه ما عندهش الخطية في الجسد، لأنه ما جاش نتيجة تزاوج بشري.
4: ونسبة لكلامك حج، بالنسبة للجلود اللي كانوا يلبسوها كانت هي بمثابة كفارة بس كانت غير محدودة. إحنا كنا نحتاج إلى كفارة غير محدودة دائمية للأبد، فما في كان غير محدود غير الله، والله اللي نزل وتجسد وصار كفارة بجسد يسوع صحيح. المسيح. كان عندي صديق يعني طبيب يحكي لنا مرة كانوا بالمستشفى هو وصديق الطبيب، كانوا خفارة، فكان هو نايم وصديقة كان هو اللي يعالج المرضى، فراح صحى صديقنا قال له يا أخي أنت نايم كل الوقت وأني تعبان وأنت يعني مرتاح بنومتك، فقال له شنو يعني في مرضى كثير يعني ليش ما صحيتني؟ قال له لا أني تعبان من غير شيء. قال أني عدكم يا أخي أنتو في المسيحية خلاص شيء؟ ضحك صديقنا وقال صدقني ما في عدنا غير إحنا بس الخلاص في المسيحية، وحتى يسوعنا يدعى يسوع المخلص، وغير هذا ما عدنا في المسيحية.
0: أمين أمين. على فكرة كمان مكتوب بالقرآن الكريم إنه المسيح هو الذي كان يقبل من الطير شكل طير وكان ينفخ فيه من روح الله وكان يتشكل وكان يقيم الموتى. الله لا يشارك صفاته مع بشري، فلو كان المسيح مجرد إنسان طبيعي عادي كان ممكن الله يعطي له آيات معجزية، بس إنه الله لا يشارك صفاته مع بشري. فعلشان كده المسيح هو الإله الحق، هو الإله المخلص، هو الإله اللي هو قادر إنه يعطي لكل البشرية خلاص. مع المسيح وفي المسيح في عاش بطبيعة الإنسان وعاش بطبيعة الإله في الأرض،
2: نعم.
0: لأنه الله فوق عايش في السماء، وعلى حسب التفكير كل البشر إنه الله فوق في السماء. حتى لما أجي أسأل ابني أقول له ماما الله فين، يقول لي الله فوق ويرفع يده. هذا دليل على أنه إحنا كلنا معتقدين أنه الله فوق، بس الله قادر يعيش كمان في الأرض لأنه الله موجود في كل مكان. فمش صعب أنه الله يأخذ طبيعة بشري. زمان قبل الإيمان كنت أقول كيف الله ينزل للأرض؟ كيف الله يقدر يعيش بجسد إنسان؟ كيف الله يقدر يعيش زي يعني يأكل ويشرب ويدخل حمام؟ هذه الأفكار كانت كلها تيجي براسي وكنت مش قادرة أصدق. لما سمعت قصة قلي وهذا اللي لين قلبي وخلاني أطمن إنه فقط بالحب الله، لأنه أحب الإنسان أخذ طبيعة الإنسان علشان الإنسان هذا ما يموت، وعلشان الله وعد إنه بيجي من نسل آدم وحواء الذي بينقذ كل البشرية. مفيش إنسان كامل قادر يفدينا لأنه كلنا مولودين بالخطية. فهذه كانت خطة الله، هذه كانت خطة الخلاص للبشرية، إنه الإنسان ترجع علاقته مع الله سليمة مثل ما كان أصلها في البداية. إيش رأيك أختي؟
2: كلامك كان طبعا رائع ومفهوم وواضح، ربنا يبارك لك أختي مريم.
0: طيب أنت إيش رأيك عن هل المسيح فعليا هو الإله المخلص وليش؟ إيش السبب؟
2: نعم أنا أقول عن تجربة حياتي. يعني طول عمري في حياتي منذ صغري وأنا أبحث عن الأمان والسلام، وحد يقلع الخوف اللي في داخلتي، ما يعني أين سأذهب بعد الموت؟
1: أيوة.
2: فضليت أبحث عن هذا الأمر في عدد من الكتب، طبعا ممكن نقول الكتب السماوية، وبحثتها مع كثير من الناس المؤمنين أو الذي يعتقدون أنهم إيمانهم صح. فأنا لا أدين أحد، ولكني طبعاً. أحاول فقط أن أقول الشيء الصحيح الذي أنا عشت في تجربة فيها وشعرت فيها في الأمان. الناس كلها تبحث عن الأمان والسلام، عشان كده الناس المرضى يذهبوا المستشفى، المريض يذهب إلى المستشفى. كيف يذهب إلى المستشفى؟ يذهب من يشعر بألم، يذهب عند الدكتور والدكتور يشخص الألم عن طريق الفحوصات، بعد كده يبدأ العلاج. هذه حياتنا. فطبعا لما واحد من الصغر ونحن والبشر كلهم وكثير من الناس اللي يسمعوني الآن كمان يبحثون عن المسيح. لماذا؟ لأنه في طول مرحلة حياته ونحن نشعر بالخوف، نشعر بالضياع، نشعر بالألم. ولكن عندما تعرفت عن المسيح عن طريق الإنجيل وبدأت أقرأ الإنجيل بعد معرفتي بعدد من الكتب الأخرى، وجدت الفرق الكبير، وجدت أسئلة كنت لا أستطيع أن أشوف لي أجوبة خالص،
0: صح.
2: ولكن في الإنجيل كل سؤال كنت أسأله لقيت الجواب فيه. فمن طريق قراءتي له ببساطة وبمفهوم فهمت إنه المسيح هو الرب، وفعلا هو الإله الصالح، وهو المخلص الوحيد. لماذا؟ لأنه مات من أجلي. أنا كان بالنسبة لي إن أحد يموت عشاني غريبة. من هذا الذي ولد من مريم العذراء؟ ولماذا كانت خطة الرب أن النبي الوحيد الذي يولد من مريم العذراء؟ جميع الأنبياء الأخرى طبعا ولدوا من إيش؟ ولدوا من خطيب،
0: من أبو أم،
2: من أبو أم عادية مثلك يا أختي، لكن الوحيد
0: ولد بصورة معجزية،
2: بصورة معجزية. إذا كان نحن في حياتنا لنا خطط لأولادنا ودائما نهتم فيه، هل يعقل ألا يكون للرب خطة في هذا؟ فهنا بدأت أفهم إنه هذا إنه هذا الإنجيل وإن المسيحية هذا طريق له خطة الرب، وبدأت أتعلمه وأعرفه لحد ما وصلت للأمان والسلام، ووصلت في حاجة اسمها شفاء الروح، شفاء النفس، عرفت أشياء كثيرة، بدأت أميز الخطأ من الصح، فأصبحت أعيش حياة كريمة، حياة هذا. وأهم شيء أنا لست خائفة من الموت، فده شيء جميل ورب أمين. وهذا شيء جميل.
0: الناس زمان كلهم أو الناس كلهم يعرفوا أن المسيح أو يسوع هو كلمة الله، صح. وكلمة ألقاها على العذراء مريم، مكتوب في الكتاب المقدس أنه في البدء كانت الكلمة، وكانت الكلمة عند الله، وكانت الكلمة هي الله،
2: هي الله.
0: فمعناته يسوع طيب هو كلمة الله.
1: كيف بتشوفها يا أخي بندر؟
5: مثل ما قالت الأخت مريم، عشان نفهم أنه يسوع هو المخلص لازم نفهم خطة الخلاص، وأنه ربنا ارتأى أنه يفتدينا بدمه لكي يخلصنا، لكي يصلح العلاقة الفاسدة اللي حنا عملناها معاه بالخطيئة. الفرق بين كل الأديان، احنا كيف نعرف انه يسوع هو المخلص، هو الإله الكامل؟ لأنه ما في مفهوم لإله في كل الأديان أكمل من يسوع المسيح. هو الكامل، حب كامل، أكمل وجه، إله كامل، قرب كامل، ما في أكمل من كذا. و لو نرجع لكل الأديان، بوذية، زرادشتية، إسلام، كل الأديان يعني بترمز لشيء أو بتشير إلى الله، وبتشير إلى فلسفة، وبتشير إلى كتاب. يعني القرآن مثلا بيتكلم عن الكتاب، عن القرآن نفسه، عن الله. الكتاب المقدس أو الإنجيل العهد الجديد بيتكلم عن يسوع. يسوع لما يكشف عن نفسه، يكشف عن نفسه على أنه هو الله. أنا الطريق، وأنا الحق، وأنا الحياة. قبل إبراهيم أنا كائن. هو بيكشف عن نفسه أنه هو محور الكتاب المقدس، ما في محور آخر. فمن هنا احنا نعرف انه يسوع المسيح هو الاله الكامل المخلص.
2: امين.
1: حل.
0: نعم امين امين.
6: شوف يا الله روح، والساجدين له يجب ان يسجدوا بالروح وبالحق. فالله اخذ جسد انسان في الموضوع كله، انه الله تجسد، لكن الله روح مش ماده. اذا ماده معناته في من يخلقه، لكن الله روح، هو فوق، هو في السماء، هو في الأرض، هو في كل مكان، لا يحد مكان. لما نحدد مكان معين نقول مثلا الرحمن على العرش استوى، حددنا له في الكرسي في مكان محدد، كأنه حدده، خلينا الله إله محدود. الله غير محدود، الله موجود في كل مكان، ويشوف ويسمع وكل شيء. هذه من ناحية. لكن الله عظيما هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. الله ما في واحد يقدر يشوفه، حتى لما كان موسى كليم الله الوحيد ما قدرش، قال له ما تقدر تشوفني، ولكن اتكلم له من العليقة من شجرة بتولع نار وبيتكلم منها كان يسمع صوت الرب. فالله يعني كيف يعني تقبلوا انه الله يتجسد هذا الروح ياخذ بالجبل والشجر، ولما تيجي في التجسد كانسان تقولوا مش مقبوله ومستحيل وكل شيء. طيب الله لا يعطي مجده لاي انسان، ما عطاش لابراهيم قدرته قوته وكل شيء، لانه لا يخلق، حتى في الاسلام يقول لك لا يخلق الانسان حتى ذبابه. فالمسيح العيون حق الأعمى ما كان عنده بعبع ولا عنده شيء، شال من الطين وخلق له، هذا خلق وخلق. وحتى لما في الإسلام يقولوا خلق من الطين طير، أول شيء نحن في الإيمان المسيحي ما خلقش لا طير ولا شيء، لأنه هذه مش موجودة في الإنجيل، ولو كان موجودة لكون الأخوان المسيحيين القدامى خلوها في الكتاب، بيكون لنا فخر، لكن نحن ما نضيفش الحاجات اللي غير موجودة. فالمسيح هو الخالق، خلق الميت اللي عازر أخو مريم. على فكرة مريم في الكتاب حوالي 7 مريميات من العهد القديم والعهد الجديد، ففي مريم أخت مرتا، وفي مريم المجدلية، وفي مريم العذراء، وفي مريم أخت موسى، في 7 مريميات، بس هذه مريم وأختها مرتا. الذي أخوهم إليعازر مات وجلس 4 أيام واللحم حقه قد أنتن. قال له إليعازر قل له قم بكلمة، قيمهم بين الأموات وهو مربط بالكفن، من يقدر يعملها كده؟ فإذا كان المسيح هو قال، لما يقول لك أنا والأب واحد، فمن رآني فقد رأى الأب، معناتها حتى واليهود يعرفوا كلمة الابن. الابن معناته أنه لما يقولوا ابن الله معناته مش أنه الله تزوج وجاب ابن، لا، هذا المفهوم في المسيحية ما عندناش. الابن الكلمة، الكلمة اللي الله يعني اللوغوس باليوناني، اللوغوس العقل، الله عنده كلمة، الروح بروحه، الروح القدس، الوجود نقول له الأب، لكن إله واحد، تميز الأقانيم، كل واحد له دور، لكن الله والمسيح معادله بالجوهر، ما فيش، ليس الأب أقوى من الابن ولا الابن أقوى من الروح القدس، كلهم متساوين بالجوهر، ولكن زي ما أنا الإنسان لي رجولي علشان أمشي فيها، عندي عيوني علشان أشوف فيها، عندي فم أكل فيه، هذا هو التميز، لكن الله ما فيش واحد يقدر يشوفه.
0: أمين أمين أمين. يا سلام، احنا كده كان غدانا اليوم الغداء الروحي، غداء فعلا دسم.
7: نعم.
0: انا بصراحة عندت نفسي روحي اشتفت، حسيت انه في كتير اشياء تدل انه المسيح هو الاله الحقيقي.
7: امين.
0: وبس صلاتنا انه الله يشيل الغشاوة من عيونهم، من عيون اخواننا ومن عيونهم ومن قلوبهم. والان بما ان تغدينا غداء روحي، ايش رايكم تقوموا على حق السفرة تاكلوا؟ بس قبل ما نقوم ناكل،
1: يا سلام، عن نجي وناكل، بس لو اخونا بندر يرفع لنا في صلاه، ايش رايك؟
0: الروح وحده، انا كنت اشتي بندر هو اللي يصلي لنا احنا على الاكل.
5: امين.
1: يلا،
5: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. اللهم يا قدير يا عليم، يا من لا ابتداء له ولا انتهاء، يا مانح الفضائل وحافظها ومثبتها، أقمني بجودك على أساس الإيمان المتين، وذد عني بدرع الرجاء الحصين، وزيني بوشاح المحبة الثمين، من علي بالعدل فأدين لك وبالحكمة،
0: أمين.
5: فأتقي حبائل أبليس، وبالقناعة فأثبت على النصف، وبالقوة فأصبر على المحن، امنحني أن أقاسم غيري ما هو لي راضيا، وأسأله ما ليس لي خاشعا، وأنا أعترف بذنب صنعت، واحتمل شرا به أسقى، ولا أحسد غيري على خير، ولا أنسى فضلك في خير، وأن لا أتعدى الحد في كسوتي ومسيتي وحركتي. وأن أضبط شفتي عن الباطل، ورجلي عن الزيغ، وعيني عن الشرود، وأذني عن الصخب، وأن أجثو بجسمي أمامك، وأسمو بقلبي إليك، وأن أزدري ما يزول، ولا أسكن إلا إليك، وأن أقمع جسدي، وأنقي ضميري، وأن أكرم القديسين، وأحمدك بما يجب لك، وأن أسير في سبل الصلاح، وأكلل سيرتي الصالحة بميتة بارة. يا رب ازرع الفضائل في قلبي، فأتفانى فيما هو لك، وأقتصد فيما هو للدنيا، ولا أثقل على أحد فيما هو لجسدي. ويا رب امنحني من التوبة حرارتها، ومن الاعتراف شموله، ومن الكفارة تمامها، ورتب سري بحسن السيرة، فلا أعمل إلا ما حسن وكان لي فيه أجر ولغيري مثل. وامنحني أن لا أندفع وراء عمل لا حكمة فيه، وأن لا أعدل عن عمل لا رغبة لي فيه، فلا أشتهي ولا أعاف ما عليه،

0: loveyemen.net كلمة واحدة. يلا الأكل اليمني العدني الحضرمي.
1: هيا يلا ناكل. يلا تفضلوا يا حيا من جانا ونورنا، تفضلوا قربوا على الحاصل.

أنا أعلم من أنا. أنا إنسان مصنوع من تراب، إمكانياتي وقدراتي مهما عظمت فهي محدودة. أنا ذرة صغيرة جداً في كون فسيح جداً، مداه أبعد بكثير من مستوى إدراكي. أنا أحاول صنع الخير، لكن أجد الشر حاضراً عندي. أنا إنسان يحمل من الأعباء والهموم ما يحني ظهره. أحاول أن أعمل جاهداً لأؤمن دنياي وآخرتي. أريد أن أرضي ربي، ولكن بلوغ الكمال شيء مستحيل. ولكن وصفي لنفسي لن يقف عند هذا الحد. فأنا من فكر فيه الله وأحبه حباً شديداً، ومن قرر الله فداءه ودفع كل ديونه. أنا هو من رفعني الله وأعطاني مكاناً عظيماً، بل ودعاني ابناً له. أنا الإنسان الضعيف المليء بالعيوب، والذي يخفيه المسيح برداء بره. أنا هو الإنسان المحدود الذي وعد الله أنه سيجيز كل جوده أمامي. أنا الإنسان الذي استراح من أثقاله وهمومه لما حملها عني المسيح بصليبه. أنا هو الإنسان الذي استراح من هم الغد لأني تركته في يد القدير الذي يحبني. بالرغم من ضعفي، من فقري، من محدوديتي وخطئي، لكن المسيح ضامن لي مكاناً في السماء. هذا هو أنا، فهل تعرف من أنت؟

0: مساء الخير أخ مقبل.
1: مساك الله بالخير والعافية وقت منى.
0: إن شاء الله كان يومك حلو.
1: الحمد لله. ويومك أنت؟
0: نشكر الله كويس، نشكر الله، بس بعده عندي صعوبة وأنا عم بزعجك بهالأمثال.
1: لا ما فيش حاجة، أنا بالعكس بفرح لما حد، زي ما قلت لك أنه أفرح لما حد يتكلم معي عن عن عن الأمثال اليمنية.
0: وأنا مبسوطة كتير لأنه فعلا الشرح عم يفيد. مثل اليوم بيقول قل تيس قال حلوب.
1: المثل بيقول، يمكن اللي تقصدي عليه يقول قل له تيس قال حلبه. والتيس هو ذكر الماعز.
0: نعم.
1: وهذا بيطلق على الناس اللي بيدور على الأشياء من غير مصدرها. يعني نعم. مثلا خذي مثل، أنت لما واحد بيقول لك هذا تيس، يعني ذكر ما نعم. ما بيطلع حليب منه. نعم. وأنت بتصري إنه أنا أحلبه، أطلع منه حليب.
0: يعني هيدا مستحيل.
1: بالضبط. في شيء زي هذا في ثقافة في الأمثال اللبنانية؟
0: ما عم بتذكر الحقيقة، بس بتذكر، بس بيجي عبالي الكتاب المقدس وكيف بعض الناس بيفتشوا، بيحاولوا يفتشوا على السعادة والسلام من مصادر أخرى غير المصدر الحقيقي. يعني المصدر الوحيد للسلام والسعادة هو شخص الرب.
1: آمين.
0: يسوع المسيح. نعم. ففي ناس كتير بيحاولوا يحصلوا على السعادة بأشياء. نعم. مخدرات، الجنس، المسكر. نعم. أشياء تانية. نعم. بس المصدر الوحيد هو شخص المسيح.
1: آمين.
0: شكرا.
1: العفو.

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. بنتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور الثلاثون.

أعظمك يا رب لأنك أنقذتني ولم تجعل أعدائي يشمتون بي. استغثت بك فشفيتني يا ربي وإلهي. يا رب أنت أخرجتني من القبر ونجيتني من النزول إلى الحفرة. يا من تتقون الله غنوا له، سبحوا اسمه القدوس. غضبه يبقى لحظة فقط، أما رضاه فطول العمر. يظل البكاء ليلة، وفي الصبح يأتي الفرح. أنا في طمأنينتي قلت لا أتزعزع أبداً. لما رضيت علي يا رب جعلتني أثبت كالجبل الراسخ، لكن لما حجبت وجهك عني ارتعبت. إليك أصرخ يا رب، إلى الله أتضرع. ما الفائدة من موتي ونزولي إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب أو يخبر بأمانتك؟ اسمع يا رب وارحمني، كن معيني يا رب. حولت نوحي إلى رقص، خلعت عني خيش الحداد، وألبستني ثوب الفرح لكي يغني قلبي لك ولا يسكت. أحمدك إلى الأبد يا ربي وإلهي.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى ويقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث، يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله، فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم، هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المكدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المكدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: إصحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة

0: ابتهج يسوع بالروح القدس فقال: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
1: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
0: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
1: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
2: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
1: فأجابه يسوع:
0: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
1: فقال الرجل:
2: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثلما تحب نفسك.
1: فقال له يسوع:
0: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
1: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
2: ومن هو قريبي؟
1: فأجابه يسوع:
0: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه، ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
1: فأجابه معلم الشريعة:
2: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال له يسوع:
0: اذهب أنت واعمل مثله.
1: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية، فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
3: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: فأجابها الرب:
0: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة، فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا، بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها، بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن

0: 아멘. 할렐루야.
1: 닉 레즈마렌 알 라디오 삼.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
4: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
4: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
4: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
4: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
4: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
4: فقال لهم يسوع:
9: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
4: فقالوا:
10: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
4: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
9: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
4: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
9: من أنا في رأي الناس؟
4: فأجابوا:
10: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
11: وآخرون نبي من القدماء قام.
4: فقال لهم يسوع:
9: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
4: فأجابه بطرس:
12: أنت مسيح الله.
4: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
9: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
4: وقال للجموع كلهم:
9: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
4: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا
3: وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
12: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
0: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
5: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
9: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
9: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
9: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
11: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
9: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
11: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
2: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
9: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
9: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
13: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
9: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
13: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
9: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولاً حتى تبصر جيداً فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت الجاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. أصدقائي وأصحابي في كل مكان، أنتوا عارفين إن احنا في برنامج اتكلم مهتمين إزاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايرة إدمان السلوكيات القهرية أو التعافي منها لو أنت كنت تورطت وقعت في واحدة منهم فعلا. النهاردة عاوز أوجه كلامي لمجموعة معينة من الناس اللي هم بالذات اللي قدام المواقف بتجيلهم مشاعر قوية جدا أو صعبة جدا أو صوتها عالي جدا أو حادة جدا، زي مشاعر الغضب العالية أو الإحباط الشديد أو الانزعاج أو الاكتئاب. دي كلها مشاعر زي ما انتوا شفتوا كده من أسمائها، إحباط، غضب، انزعاج، اكتئاب، صوتها عالي قوي. فبتكون استجابتهم الفورية سلوك مدمر إدماني، أخش أتفرج على فيلم إباحي بعد شعور من دول، فكر كده عملت ده قبل كده ولا لا، أو أخش آكل بشراهة شديدة جدا بعد أي شعور من دول، أو عادة سرية، أو في ناس بتوصل للمرحلة ودي مش قليلة بيعملوا كاتنج لجسمهم ويبدأ يقطع في جسمه أو يشرط في جسمه أو بضوافره يجرح جسمه أو يخبط إيده في الإزاز أو يخبط رأسه في الحيطة. وعلى فكرة الناس اللي بيعملوا التاتو بطريقة مبالغ فيها وبطريقة إدمانية هم ناس مدمنين إزاء الجسم، يعني سلوك مدمر للجسم، وده إدمان على فكرة. أو الكحول، يخش يشرب خمور أو الكحول أو يمارس جنس بعد شعور من المشاعر الصعبة جدا اللي احنا قلناها دي. تعال نتكلم عن فكرة نحاول نقتنع بيها الأول، وبعدين نتكلم عن شوية تدريبات تساعدك انك انت تتجاوز نوبة الغضب، وهو ده تركيز الحلقة النهاردة، ازاي تتجاوز نوبة الشعور العالي سواء كان غضب أو إحباط أو انزعاج أو اكتئاب عالي جدا، ازاي تتجاوزه في الشدة بتاعته وفي لحظتها عشان ما تدخلش في السلوك المدمر الإدماني اللي بعدها. وهنستخدم النهاردة وإحنا بنشرح أفكارنا بعض المبادئ من علاج كده بنسميه العلاج الجدلي السلوكي. وخلينا نفسر كده الكلمة دي شوية. اسأل نفسك كده عن الفكرة دي، هو أنا عايش أحادي التفكير ولا عندي مرونة وفليكسبيليتي في الأفكار؟ يعني بقبل الأفكار الرمادي الجري، بقبل الأفكار الوسط بين المتناقضات. خلينا سهلها لك، عندنا شوية أسئلة جدلية كده أو أفكار جدلية محتاجين نشوف إحنا بنقبل الحلول الوسطية اللي بينها والاتزان فيها، ولا إحنا أحادي التفكير يا هنا يا هنا. زي مثلا العقل والقلب، بشغل عقلي ولا شغل قلبي بس في القرارات والعلاقات والمعاملات؟ عادي، ممكن تشغل، لازم تشغل العقل شوية ونشغل القلب شوية، بقبل إن أكون بستخدم الاتنين وأنا في حتة في النص. أنا غلطان طول الوقت ولا أنا صح طول الوقت؟ في ناس بيبقى عندهم الإشكالية دي، لا أنا ممكن أكون غلطان شوية بعض الوقت، ممكن أكون صح بعض الوقت، أنا مش لازم أكون مقتنع أني غلطان طول الوقت ولا أنا صح طول الوقت. أحيانا ببقى دايما حاسس أن أنا غلطان طول الوقت، أو أنا حاسس أن أنا صح طول الوقت. لا، إحنا عاوزين نقبل الحتة الجري اللي في النص، أنا في حاجات ببقى غلطان فيها وحاجات أنا صح فيها. طب أشتغل ولا أرتاح؟ أشتغل طول الوقت ولا أرتاح طول الوقت؟ أدور على الراحة ولا أدور على الشغل؟ لا، أنت ممكن على فكرة تشتغل وممكن ترتاح، يعني تشتغل وترتاح، تشتغل شوية وترتاح شوية. فبنقبل الحل اللي في النص، الحل اللي هو يوفق ما بين الفكرتين دول في الجدل ده. طب حد بيسأل نفسه، هو أنا مطلوب مني أثق في كل الناس ولا شك في كل الناس؟ في ناس بتعمل دي أو تعمل دي. لا، أنت ممكن تثق في ناس كتيرة تستحق الثقة، وممكن تبقى بتشك وبتبقى بتتساءل مع شخصيات أنت حاسس أنهم مش أونست معاك. فإحنا محتاجين نعيش المرونة بتاعة الحتة اللي في النص، إن أنا عندي دايرة بثق فيها ودايرة ممكن أكون شاكك فيها. طب أنا مستقل ولا معتمد؟ يعني مستقل بذاتي، مستقل في أفكاري وقراراتي، ولا معتمد على حد في كل حاجة من دول؟ لا، أنت لازم تكون مستقل في قراراتك في بعض الحاجات وفي اختياراتك، وكمان أنت بتحتاج تسأل بعض الأشخاص في حتة تخصهم أو حتة هم خبراء فيها علشان تشوف الآراء بتاعت الناس اللي هي أكثر خبرة منك في الحتة دي. فأنت بتعيش حتة في النص بين الاتنين. طب أقبل نفسي زي ما أنا ولا غير نفسي؟ يعني انا مثلا عندي حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف، انا هقبل نفسي كده، هقبل نفسي يعني حبيبها كده، لكن ما غيرش فيها حاجه خالص وتفضل طول العمر كده، ولا طول الوقت اشتغل على تغيير نفسي؟ لا، انا مطالب ان انا اقبل نفسي زي ما هي وابقى حبيبها زي ما هي، وده ما يمنعش اني باخد خطوات في الحاجات اللي انا محتاج اغير فيها نفسي. فانا لا ماشي في الحته دي طول الوقت ولا انا ماشي في الحته دي طول الوقت، لا انا قابل نفسي بدون تغيير وإهمال وخلاص وساكت في حتة معينة، ولا أنا طول الوقت بجري على التغيير ومش حابب نفسي وكارهة. شوية الأمثلة اللي أنا قلتها لك دي تقول إنه إحنا محتاجين فكرة العلاج الجدلي السلوكي. كلمة جدلي يعني المتناقضات أو الجدليات اللي موجودة في الحياة
ازاي انا اكون مرن اني اكون في حتة في النص متزنة توفق ما بين الجدليات، لأن الجدليات دي متناقضة ومتطرفة. اعتقادي او تصديقي في التطرف فيهم سواء كان يمين او شمال بيخلي مشاعري برضو متطرفة وحادة وصوتها عالي قوي، والمشاعر الحادة قوي الأحادية دي في الشعور وفي التفكير هي اللي بتخليني أتجرجر لسلوك مدمر في لحظتها، لأنه الفكرة متطرفة فالشعور عالي وقوي فالسلوك كمان متطرف ومضر. لكن أنا محتاج أعيش الحياة الوسطية بين المتناقضات، فأفكاري تكون مرنة فمشاعري تكون صوتها هادي أقل، فبالتالي ما تدخلنيش في سلوكيات مدمرة. طيب، في 4 أفكار رئيسية وإحنا بناخد مبادئنا من العلاج الجدلي السلوكي. خلينا أقول أسماء الأربعة ونمشي فيهم شوية بعد كده: التعامل مع الضغوط، تنظيم العلاقات، تنظيم المشاعر، اليقظة الذهنية. خلينا نقولهم تاني: التعامل مع الضغوط، تنظيم العلاقات، تنظيم المشاعر، اليقظة الذهنية. التعامل مع الضغوط أو اللي بسميه stress tolerance، تعالى نحكي فيه شوية. إزاي أكون بتحمل الضغوط بطريقة أنت ممكن تكون يعني ما سمعتش عنها كتير قبل كده، بس تعالى نتكلم على مهارتين في تحمل الضغوط. الضغوط الصعبة اللي ممكن تعمل عندي أفكار متطرفة فجأة ومشاعر صوتها عالي وتدخلني في سلوك مضر زي ما اتفقنا، كاتينج أو إدمان أو كحول أو جنس أو غيره. هنحاول نفهم مع بعض مهارتين كده: مهارة بنسميها distraction skills أو مهارات الإلهاء. وخليك فاكر مثلا لو خدنا مثال للمشاعر الصعبة دي زي موجة الغضب، موجة الغضب بتستمر 20 دقيقة، لكن القلق بيستمر وقت قبلها وبعدها. فاحنا بنتعامل، هدفنا في المهارات دي بتاعت النوع ده من العلاج مش ان احنا نتعامل على القلق المستمر في حياتنا، بنتعامل مع الموجة اللي هي 20 دقيقة، مع نوبة الغضب. فبنتعامل مع النوبة الصعبة القوية جوه النوبة نفسها عشان ما يحصل لناش self-destructive behavior أو سلوك شخصي مدمر. فبنستخدم distraction skills يعني مهارات إلهاء عشان ما عملش destructive behavior أو سلوك مضر. وفي السلوك المضر ممكن نعمل طبعا reaction ممكن يضيعك، انك تخبط راسك في الحيطة أو تكسر إزاز أو تجرح نفسك. إيه السلوكيات المدمرة اللي انت عملتها أو شفتها في آخرين؟ أنا عاوزك تسرح كده، والنهاردة هنشتغل كتير تدريبات مش كلام نظري، فأنا عاوزك تغمض عينك كده أو تبص في اتجاه واحد وتاخد نفس عميق ورقتك وقلمك كده، وقعد اكتب كده سلوكيات مدمرة انت عملتها في نفسك في وقت ما كانت مشاعرك صعبة جدا او عالية جدا زي الغضب. مثلا شربت الكحول، اتفرجت على فيلم اباحي، عملت شات جنسي مع شخص، جرحتي نفسك، جبتي موس او حاجة وكتر وجرحتي ايديكي، خبطت ايدك في الازاز، رحتي اكلتي بشراهة جدا 5-6 أضعاف كمية اللي المفروض بتاكليها، ضربت حد، أزيتي شخص قدامك، اتكلمتي على حد أو مسكتي سيرة حد انتقاما بسبب الغضب اللي كان مشاعر الغضب العالية جدا، كتبتي استقالتك فجأة وقلتي لمديرك مش عاوز اشتغل خلاص مش عاوز اكل، ورحتي ماشية من الشغل، نزلت شط كل حاجة قدامك فخبطت الباب وخبطت الأسانسير وخبطت شخص كان معدي في السكة، ضربتي أخوكي الصغير وانتي غضبانة. دي سلوكيات احنا ممكن تكون انتي عملتيها وانت عملتها، بنسميها destructive behavior، self-destructive behavior، اللي احنا عشانها هنحاول نتدرب على distraction skills أو مهارات الإلهاء. تعالى كده نتدرب شوية على واحدة من سلوكيات الإلهاء أو اللي بنسميها distraction skills، وخلينا ناخد واحدة منهم كده اللي هي الأشياء المبهجة أو pleasurable activities. واحدة من مهارات الإلهاء أو سلوكيات الإلهاء بنسميها pleasurable activities أو الأشياء المبهجة. تعال نقترح على بعض كده أنا وإنت شوية مهارات مبهجة تعملها أول ما يحصل موقف إنت عارف إن مشاعرك بعد الموقف ده هتبقى عالية جدا، أو كان موقف شبه اللي إنت حصل لك قبل كده ومشاعرك عليت قوي ودخلت في سلوك ديستراكتيف بالنسبة لك أو مضر بالنسبة لك أو لغيرك. وده السلوك ده، السلوكيات البليجرابل أكتيفيتيز دي، بشجعك إنك إنت تعملها أول ما تبدأ نوبة المشاعر الحادة تبتدي. زي مثلا في ناس بتحب تطبخ، خش أطبخ طبخة، اعمل بيض اومليت بميكس بيض اومليت كده بشويه حاجات بفلفل وطماطم ولانشون وحاجات كده، اطبخ طبخه تكون بتعرف تعملها لطيفه، اعمل فشار، اعمل كبده، اعمل اي حاجه. في ناس القرايه بالنسبه لها حاجه مبهجه، فامسك كتاب وافضل اقرا فيه، اول ما تحس ان نوبه المشاعر الحاده هتبدا خد جنب وامسك كتاب اقراه.
اسمع موسيقى. في ناس تروح حط الايربودز في ودانها وتبدأ تسمع موسيقى أو تشغل فلاشة في العربية أو في البيت. كلم أصحابك. في ناس بتتبسط بالنسبة لما يكلموا أصحابهم، دي حاجة مبهجة بالنسبة لهم. فكلم صديق أو اتنين أو تلاتة يكونوا لطاف وبتحب تكلمهم. انزل عوم، انزل روح بسين وعوم إذا كان النشاط ده بيبسطك. مارس رياضة، انزل العب فولي بول، هاند بول، فوتبول، باسكت، تنس، أي نوع من أنواع الرياضة. انزل جيم، اتفرج على بودكاست مثلا، يكون حلقة بين اتنين نجوم انت بتحبهم أو ناس كاتشي كده بالنسبة لك أو موضوع الحلقة عجبك، اقعد اتفرج عليه. في ناس بتحب تلعب ألعاب جيمز على الموبايل، بس احذر انها تتحول لإدمان، فممكن تخصص نفسك نص ساعة كده هلعب فيها شوية جيمز لو ده بيبسطك. فدي شوية حاجات مبهجة تقدر تعملها. في ناس ممكن تعمل حاجة تانية، انا بقولك الكلام ده من اختبارات ناس على فكرة، الحاجات دي كانت حلوة جدا بالنسبة لها، وانت ممكن كمان تزود عليها حاجات انت تكون عارف انها بتبسطك. انا بقولك امثلة بس. حط في محفظتك صورة حد بتحبه وبتحترمه، طلع الصورة من المحفظة وتكلم معاها، تكلم مع الشخص، قول له انت وحشني، انت وحشاني، عاوز اشوفك، عاوز اشوفك، لينا فترة ما شفناك، كأنك بتتكلم مع شخص فون او شات. اتكلم مع حد قريبك، احيانا بيكون حد كازن بالنسبة لك او خال او عم او جد او كده، بتبقى حاجة لطيفة انت بتتبسط بيها. طب اعمل دي كمان، اتخيل انك انت بتتكلم مع حد وهو بيمدح فيك واسمع مدحه. يعني اقعد كده غمض عينك واسرح كده وتكلم مع حد تكون انت عارفه وتخيل انه بيمدح فيك، وشوف هو لو مدح فيك هيقول ايه. ممكن يكون مدح فيك قبل كده قدامك وانت عارف لما هيمدحك هيمدحك ازاي. فاقعد كده تخيل الحاجات اللي ممكن يمدحك فيها وتبسط كده بالمدح اللي هو بيقوله عنك. حاجة خمسة، افتكر حاجة حصلت في الماضي تكون حلوة وحقيقية وحصلت فعلا وافتكرها، وحاول تدخل كل الاحاسيس اللي حصلت لك وقتها دخلها معاك دلوقت. يعني نقعد كده غمض عينك، افتكر مثلا لما نجحت في دبلومة وانت بتاخد الشهادة وبيسقفوا لك، افتكر لما رحت مثلا اول مرة تعوم في بحر عميق وكانت حاجة لطيفة، افتكر لما مراتك خلفت اول مرة واحساسك بالبيبي لما جه. حاول تدخل كل الاحاسيس اللي حصلت وقتها معاك. ممكن تعمل التدريب ده دلوقت او بعد ما نخلص على فكرة. ممكن كمان تخيل انك انت بطل وعيش كده احلام يقظة، وكأنك رحت المستقبل وانقذت ناس في الحرب او ضحايا مجاعة مثلا، يعني ناس كده على الحدود بين البلاد اللي فيها مجاعات. تخيل نفسك انك رحت كده لقدام وسافرت وقعدت تنقذ الناس دي، والناس ممتنة ليك وانت كنت مبسوط، الناس دي بتاكل من ايدك وبتتكلم معاها وبتدعمها. عيش كده احلام يقظة شوية وقت كده، نص ساعة ولا ساعة لربع. اعمل ممارسة روحية بتحبها. في ناس بتتبسط قوي لما تروح تصلي مثلا او تدعي او انها تسجد تتأمل في الله، تقضي مديتيشن كده تتأمل في صفات الله، في اسمائه، في تعاملاته، في عظمته. في ناس بتتبسط لما تعمل كده، اعمل ده لو ده بيبسطك. سيب المكان اللي انت هتغضب فيه حالا، يعني لو الكلام ده في بيت سيب البيت وانزل، لو الكلام ده في وقت الشغل سيب المكتب ده دلوقتي وانزل شوية وقت. ممكن تعد بالعكس، دي مهارات إلهاء، يعني عكس عد مثلا 199 98 97 وهكذا لغايه ما توصل مثلا لواحد، او عد مثلا بفرق 3، يعني عد مثلا 1 4 7 10 13 وهكذا. فعد بطريقه معينه تكون بتستهلك ذهنك. اكتب جواب لحد مضايقك وقطعه، حد يكون مضايقك ومسبب لك غضب اكتب جواب وافضل اكتب فيه وطلع كل الفاظك وكل مشاعرك وما تكسفش من حاجه عشان ما حدش هيقراه غيرك، وقول كل اللي جواك وطلع مشاعرك براحتك خالص وبعدين قطع الجواب. اعمل مهام معينه، اهتم مثلا بالجراج، بالجنينه، روح ادفع فواتير معينه عليك، اي مهام اخرى، اغسل العربيه، اغسل مواعين، وضب اوضتك، لمع اللابتوب بتاعك، لمع دولابك، وضب الدولاب، نزل الشتوي طلع الصيفي، يعني اعمل حاجات زي كده مهام اخرى. دول 11 اقتراح، انت ممكن تضيف عليهم 10 15 20 100 اقتراح تاني، يبقى الاقتراح مبهج بالنسبه لك، بليجربل، بيحول سلوكك وانت بتبدا نوبه المشاعر الحاده من السلوك الادماني لسلوك عادي. ده في وقت نوبة المشاعر العالية لغاية لما تعديها، فبنسميها distraction not destructive، يعني إلهاء مش تدمير. طيب تعالى نخش في النوع التاني من المهارات. احنا كنا قلنا انه النوع الاولاني في التعامل مع الضغوط سميناه مهارات الإلهاء، النوع التاني مهارات التهدئة self-soothing plan، يعني مهارات او خطة للتهدئة، ودي بتستخدم فيها الخمس حواس بتوعك: تذوق، اللمس، النظر، الشم، السمع. مثلا تعال نشوف الشم، انت ممكن في وقت اللي هتبدأ فيه نوبة غضب شم حاجة تكون بتحبها، هات صابونة وشمها
ورد، هات وردة لو عندك في البيت شمها، هات شموع بريحة، في شموع كده بريحة لما تولعها تطلع ريحة، خليها عندك في البيت لو انت بتتبسط من ريحة بتاعتها، ولعها لما تكون هتبدأ نوبة حزن أو غضب. العود الشرقي، الحاجات اللي بتتولع دي الشرقية وبتتحط كده وتطلع الدخان البريحة ده. برفيوم معين انت عندك في البيت وبتحبه ممكن ترش منه وتشمه. أكلة معينة بتحب ريحتها فممكن تعملها أو تشتريها أو تجيبها دليفري وتشم ريحتها. ريحة جنينة، انزل اتمشى في جنينة جنبك تكون حابب الريحة بتاعتها، أو ادخل جنينة تكون حابب الريحة بتاعتها. فاعمل حاجة، شوف حاجة تكون حاسة الشم فيها بالنسبة لك حلوة وبتحب ريحتها. وفي نفس التوقيت مارس حاسة النظر في نفس الوقت، احنا بنعمل الخمس حواس مع بعض. بص مثلا على الطبيعة، اطلع البلكونة شوف الطبيعة، لو البلكونة بتبص على طبيعة كويسة، أو بص على صورة فيها منظر طبيعي. شوف صورة العيلة، اقف قدام برواز في البيت في صورة العيلة وتأمل فيها. في ناس بتتبسط لما تبص على صور الدعاء أو الوعاظ أو القديسين أو القادة الدينيين القدام، ممكن تطلع صورة داعية ديني أو قديس وتتفرج عليها لو ده بيبسطك وممكن تتكلم معاها. صور النجوم، في ناس بتتبسط لما تشوف صورة نجم غناء أو تمثيل أو عزف أو كده بيعجبك، ممكن تطلع صورة النجم على الموبايل أو اليوتيوب وتتفرج عليها. الكوتيهات، الكوتي او الجمل اللي بتتكتب على الصور في جوجل او كده في المناسبات المعينه، احيانا في بعض جمل كده بتحمل معاني حلوه تحب تتفرج عليها. بلد بتحبها، ممكن تطلع مناظر بلد بتحبها تكون زرتها قبل كده او بيجذبك مناظر البلد فتفرج عليها. في نفس الوقت محتاج تسمع، تمارس حاسه السمع، فممكن تشغل موسيقى، ممكن تشغل اغاني، ممكن تشغل صوت عصافير، او لو جنبيك جنينه ممكن تنزل تسمع فيها صوت العصافير. في ناس بتحب صوت الهواء، افتح الشباك او البلكونه وسيب الهواء يدخل واسمع صوته، او شغله حتى على الموبايل، او تحب تسمع صوت ناس بتلعب، بتشغل ماتش فصوت اللعب على الجمهور بيبسطك. ممكن تسمع كتب مسموعه، يعني في احيانا كتب على جوجل بتشغلها سماعي مش تقراها فتحب تسمع الكتاب، ده لو انت حابب تشغل حاسة السمع. حاسة اللمس، ممكن في ناس بتتبسط او بتهدى لما تمشي ايدها على قماش ناعم قطيفة مثلا بتاعت الانتري بتاعك او ريسيبشن. ناس مثلا بتحب لمسة الدش على جسمها، فممكن تخش تاخد شاور سيب الدش نازل على جسمك، اللمسة دي حلوة. لمس شريك الحياة، لما حد بيلمس شريكة حياته بتبقى حاجة لطيفة، وطبعا شريكة حياتك يعني مش هتلمس واحدة تانية، لكن ممكن لمس شريك الحياة وانتي كذلك ممكن يكون حاجة لطيفة. لما بتمشي ايدك على كلب او قطة فممكن تخلي لو عندك بيت في البيت تجيب الكلب او القطة تمشي ايدك عليه تطبطب عليه. تذوق، حاسة التذوق، فانت ممكن يكون في اكلة لما بتدوقها بتتبسط، مشروب لما بتشربه بتتبسط. دي مهارات التهدئة اللي انت ممكن تستخدم فيها الخمس حواس، تذوق ولمس ونظر وشم وسمع، على قد ما تقدر تستخدم اكبر كم من الحواس فيهم قبل ما تبدأ موجة او نوبة المشاعر العالية اللي ممكن تخليك تاخد سلوك مضر. تعال نعمل تدريب، والتدريب ده ممكن تجيب نوت بوك بتاعك وتعمله دلوقتي معايا. اقعد اكتب ايه هي السلوكيات المدمرة اللي بتعملها في نوبات المشاعر، واحنا خدنا التدريب ده من شوية وكتبنا شوية سلوكيات، فاكتبها دلوقتي تاني او ارجع بص عليها، وبعدين اختار قايمة من اللي احنا قلناهم في مهارات التهدئة او البليجرابل سكيلز والمهارات اللي هي سنوزنج سكيلز دي، المهارات التهدئة او مهارات المبهجة، اختار لستة تكون هتعملها عند موجة المشاعر دي. انت كتبت السلوكيات، طيب عشان ما توصلش للسلوكيات دي لما يحصل لك مشاعر عالية ايه اللست اللي انت هتعملها، سواء من مهارات الإلهاء أو مهارات التهدئة، وحطها قدامك وابدأ خلي التدريب بتاعك انك انت هيجي الوقت لما تحس بنوبة مشاعر عالية اقعد بص على الليستة اللي انت كتبتها لنفسك. انا قلت لك ليستة كبيرة جدا ممكن تناسب 50-60-70 شخص، انت نقي منها الليست اللي تناسبك انت لوحدك واكتبها وابدأ نفذها مع موجات المشاعر العالية. احنا كنا قلنا ان في اربع افكار او مبادئ رئيسيه في العلاج الجدلي السلوكي هنتكلم عليها النهارده، التعامل مع الضغوط ودي اتكلمنا عليها، بعدين في تنظيم العلاقات وتنظيم المشاعر واليقظه الذهنيه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم شويه عن اليقظه الذهنيه، يلا بينا.

قبل الفاصل كنا بنقول ان احنا هنتكلم شوية عن الفكرة التانية في مبادئ العلاج الجدلي السلوكي عشان نحمي نفسنا من المشاعر الصعبة اللي بتقودنا لسلوكيات مدمرة وقد تبدو سلوكيات إدمانية في أحيانا كتير. فقلنا هنتكلم عن اليقظة الذهنية. تعالوا نشوف اليقظة الذهنية ممكن تساعدنا ازاي. انا محتاج استخدم فكرة اسمها القبول الجذري. يعني ايه القبول الجذري؟ اللي هي الرضا باللي عندي، مش معناها اني ما بسعاش في الدنيا، لا مش كده خالص، مش ده الهدف، لكن الرضا بانه ده حصل. وهقول لنفسي مبدأ مهم جدا، ان انا بقبل الحدث اللي حصل لي، سواء كان فشل او خذلان او ترك او حاجة اغضبتني او حد ما فهمنيش. هقول لنفسي مش هخلي مشاعري تحركني، انا قابل ان ده حصل هنا ودلوقت. كلمة يقظة ذهنية يعني هنا ودلوقت، فانا هنا ودلوقت قابل اللي حصل لي، ومش هقدر ارجع الساعة لورا عشان ده ما يحصلش. حد قال لي كلمة مهينة، مش هقدر ارجع عقارب الساعة لورا عشان ما يحصلش، فانا ليه هبقى متشبث بالحتة اللي ورا؟ وفي نفس الوقت انا هتعامل هنا ودلوقت، انا خلاص انا بقبل اللي حصل، راضي بانه الحدث ده حصل، مش هخلي مشاعري تقود تصرفاتي. احنا اتفقنا ان المشاعر هي اللي بتعمل التصرفات، فانا مش هخلي المشاعر العاليه دي تقود تصرفاتي. هقول لنفسي جمل تشجيعيه قبل نوبات المشاعر العاليه اللي بتزقني على السلوك الادماني وانا بمارس اليقظه الذهنيه، زي مثلا انا بقبل نفسي، انا عندي عيوب ومميزات، مش كل اللي عندي عيوب ولا كل مميزات، انا عندي عيوب ومميزات، انا بقبل نفسي، انا بحب الاخرين على فكره، انا مسؤول عن مشاكلي، محدش مسؤول عنها غيري وانا المسؤول عن حلها، انا هحاول اساعد شخص اخر، أنا كل يوم هعمل اللي أقدر عليه. هقول لنفسي في قوة أكبر مني زي الله مثلا هيساعدني في أمور حياتي. هقول لنفسي أنا إنسان بحس باللي حواليا. ممكن أقول لنفسي كله هيعدي، مفيش حاجة بتفضل للأبد. فشوف إيه الجملة اللي فيها حتة منك، اختار جملة من دول أو أنت ألف جملة فيها حتة منك تبدأ تقولها لنفسك، جملة تشجع بيها نفسك قبل نوبات المشاعر العالية عشان ما تخشش في سلوكيات مضرة. وأشجعك في الحتة دي إنك تبعد عن النظر في الأنبوبة. يعني تبعد عن النظر في الأنبوبة؟ أنت لو جبت ماسورة مية وبصيت من ناحية للناحية التانية هتلاقي نفسك شايف من الناحية التانية الدنيا كأنها جزء مدور محصور جدا في نهاية الأنبوبة، يعني شايف جزء من الصورة. شوفانك لجزء من الصورة بيخليك مش شايف باقي الدنيا، فأنت محتاج تشيل الأنبوبة ما تبصش فيها وأنت بتتعامل مع الحياة، وتبص على الحياة كلها على بعض. في حد قال لي جملة مهينة، بس أنا ممكن أقول لنفسي في ناس تانية بتقول لي جمل كويسة. في حد خزلني، بس في ناس تانية بتقدرني. أنا في حد ما عرفتش أقدم له مساعدة، بس في ناس تانية أنا هعرف أعمل لها مساعدة. فأنا مش ببص على الدنيا من الأنبوبة، أنا ببص على الدنيا بصورة كاملة. فده بنسميه القبول الجذري للي بيحصل لي. تعال أشاركك بقصة كده تساعدك شوية في فكرة القبول الجذري. يحكى أن في الأساطير الصينية أن في واحد فلاح كان في قرية عنده مزرعة، والمزرعة كان فيها حصانين، والحصانين دول هو كان معتمد عليهم جدا، هو وابنه، كان عايش هو وابنه معتمدين على الحصانين دول في إدارة شؤون المزرعة، يحطوا عليهم الحاجات وينقلوا ويروحوا وييجوا ويركبوهم وحاجات كده. بعدين في يوم من الأيام صاحب المزرعة ده صحي ما لقاش الحصانين، مشيوا، هربوا، مش موجودين، محدش عارف هل هم ماتوا جريوا، حد سرقهم، محدش عارف. جم أهل القرية يمصمصوا في شفايفهم ويقولوا للراجل يا عيني أنت الحصانين دولة كانوا سندين لك المزرعة وكانوا مساعدينك في الشغل، يا ترى هتعمل إيه؟ فالراجل رد وقال يعني هعمل إيه، مفيش حاجة أعملها، خلاص هتحمل المسؤولية أنا وابني وهنقوم بكل الشغل. فضل يقوم بالشغل هو وابنه، يحاولوا يبذلوا مجهود كبير إن هم يعملوا اللي كانوا يعملوا الحصانين. وفضل الوقت كده ماشي يوم ورا التاني لغاية ما في يوم صحي صاحب المزرعة لقى الحصانين رجعوا ومعاهم 10 حصينة تانيين. أهل القرية تجمعوا وقالوا له إيه ده؟ ده احنا كنا متضايقين عليك ومتعاطفين إنك أنت فقدت الحصانين، ده أنت يا عم محدش قدك دلوقتي، ده أنت ممكن تشتري المزرعة اللي جنبينا واللي جنبينا. فالراجل قال لهم يعني ولا حاجة، أنا هتعامل باللي موجود، هشتغل على قد العشر حصينة اللي بقوا 12 دلوقتي، 2 و10 جم معاهم. وبعدين قال لابنه يلا ندربهم، دول كانوا 10 وايلد يعني حصينة غابة مش مدربين على الترويض ولا على الشغل. فبدأ الولد ابنه يعلم الحصينة دي ازاي يروضها وازاي تشتغل وازاي يركبوهم وازاي ينقلوا الحاجات وهكذا. الولد هو بيعمل كده وقع من على الحصان رجله اتكسرت، فالراجل اضطر يجيب له دكتور ورجله اتجبست وهيقعد في السرير شهرين. جم اهل القرية تاني، ده احنا كنا حاسدينك انك انت هتشتري المزارع اللي جنبينا، طب دلوقتي هتعمل ايه؟ ابنك رجله اتكسرت ومش عارف ايه. قال لهم يعني هعمل ايه؟ ولا حاجة، هشتغل لوحدي انا والحصينة.
شويتين وقامت حرب في البلد، والقرية دي كل الشباب بتاعها دخل يروح الحرب، والولد كان في سن التجنيد. طب الولد راح الحرب؟ ما راحش الحرب. ليه ما راحش الحرب؟ لأنه رجله مكسورة ونايم في السرير، والولد كان متضايق إن هو كان نفسه يحارب مع أهل القرية وما راحش. جم بقى الناس اللي في القرية تلموا على الرجل وقالوا له يا هو ابنك اللي رجله اتكسرت ده، وإحنا كنا متعاطفين معاك، دلوقتي يا بخته إن هو رجله اتكسرت ونايم في السرير لأنه ما راحش الحرب. وبعدين كل الناس اللي راحوا الحرب الشباب اللي في سنه ماتوا، فتلموا بتوع القرية قالوا له شفت بقى الولد ما راحش الحرب فعاش. فالراجل قال لك ماشي، أنا هتعامل بالطريقة اللي أنا موجود بيها دلوقت على حسب الموقف اللي أنا فيه دلوقت. قصة الحصان دي تقول لك إيه؟ القبول الجذري، أنا بقبل الحدث اللي حصل وبتصرف على أساسه من غير ما يكون عندي مشاعر فرحة عالية أو مشاعر سلبية عالية تقود تصرفاتي. هو ما فرحش قوي لما العشر حصينة جم برغم أهل القرية كانوا مزقططين، وما زعلش قوي لما الحصانين جريوا أو لما الولد رجله اتكسرت، ما فرحش قوي لما ابنه ما راحش التجنيد، ما زعلش قوي إن ابنه كان عاوز يروح التجنيد، ما سمحش للمشاعر بتاعته إنها تعلى زيادة عن اللزوم وتقود تصرفاته، وكان دايما يقول لنفسه أنا هستقبل الحدث زي ما هو دلوقت، هتعامل مع الحدث دلوقت، أنا همارس اليقظة الذهنية وهقيم الحدث وهتصرف على أساس الحدث، ومش هسمح إن مشاعري تعلى زيادة عن اللزوم وهي اللي تقود سلوكياتي. فتصرف على قد الحدث لما الحصانين هربوا، تصرف على قد الحدث لما جوم عشرة، تصرف على قد الحدث لما ابنه رجله اتكسرت، تصرف على قد الحدث لما الشباب طلع الحرب وماتوا وابنه ما ماتش. يعني قول لنفسك أنا هفرح فرح متوازن، هزعل زعل متوازن، مش هسمح لمشاعري إنها تقود تصرفاتي. وده اللي بيورينا لمحة كده من العلاج الجدلي السلوكي في اليقظة الذهنية. أتمنى أكون شاركتكم ببعض التدريبات من العلاج الجدلي السلوكي اللي بيساعدنا أثناء نوبات المشاعر الحادة إزاي ما تدخلش في السلوك المضر الإدماني. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
4: إفتا،
2: أي
4: انفتح.
2: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبروا أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
6: ما أروع أعماله كلها! جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون!

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده يعني؟
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن التجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بيجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده يجرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكته, الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه هو قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجري فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت تمثل الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
2: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل انت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب مالو مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه انه يشككوا في انه هو الله المجسد او هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خصم انا بديك كل شيء بس اركع علي قال له لانه مكتوب.
0: اخر حاجة ممكن تضعف الانسان الشيء الجسدي او الغنى اللي ممكن كل انسان بيطمع له كل انسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان يعني.
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله حيمسكك
3: اكيد
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهره به.
3: اكيد.
2: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: شركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله أنت بتحس إنه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطلع. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبره بكلمه الله، معناته هنا هو بمشي مع الابليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وأنت لو كنت ابن الله حسش هندك كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، بس كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان اقدر اعيش، اقدر اخذ بي اي حاجه يعني بكلمه الله.
0: جميل.
2: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وش الاخر للرب، اذا زول متماسك بكلمه الله انا هو ممكن يوقف الابليس، وده اللي انا شايفه جميل.
0: عظيم.
1: انا عن نفسي ان في نقطتين طلعت بيها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه مبسط من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
2: ليلة قليلة
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم غرب زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل الآن؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: من قبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كتير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب في
3: طول اليوم. هفضل أغني لك على راديو صن.
4: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال

0: أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
3: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
4: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
5: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
6: من ضربك؟
7: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
8: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
8: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب أحمدك من أجل الأمل، ففي كل صباح تشرق علينا بنورك فتبدد ظلام الليل، وفي كل ليل تسكب علينا هدوء سكينتك، وفي قلب الظلام تبعث فينا إيمانا بالفجر القادم. يا الله نشكرك من أجل العقل، فهو يحمينا من الجنوح في الخيال، ونشكرك من أجل الإيمان، فهو يحمينا من السقوط في الفشل. نشكرك من أجل أبواب الأمل، من أجل الرجاء الممتد إلى آفاق الأبدية، فرجاؤنا فيك لا ينقطع عند باب القبر، بل تبدأ بعد الموت رحلة سعادتنا، سعادتنا الأبدية في حضرتك. يا الله أعطنا يقينا بالقبول لديك، اليقين الذي يستند على وعود محبتك، أعطنا يقينا ينبعث من داخل قلوبنا ولا يعتمد على وعود البشر. يا الله احمنا من شراك إبليس، من الأصوات التي تضللنا بأقوال خادعة، من الإدعاءات التي تمنحنا الأمل الكاذب. يا الله أعطنا طمأنينة حقيقية لا تقوم على ثقتنا بأنفسنا ولا تعتمد على أعمالنا وعبادتنا الباطلة، بل تقوم على ثقتنا فيك وعلى فيض نعمتك ورضاك. يا الله آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس لما نقرأ. هذا كلام الله يا ناس، كلام الله. دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم، اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

فقال موسى: ولكنهم لا يصدقونني ولا يسمعون لكلامي، بل يقولون: لم يظهر الله لك. فقال الله له: ما هذه التي في يدك؟ فأجاب: عصا. فقال الله: ارمها على الأرض. فرماها على الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الله له: مد يدك وأمسك ذيلها. فمد موسى يده وأمسكها فعادت عصا في يده. وقال الله: تفعل هذا لكي يصدقوا أن المولى رب آبائهم، رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب، ظهر لك. ثم قال الله أيضا: أدخل يدك في صدر ثوبك. فأدخل يده في صدر ثوبه ثم أخرجها فوجدها برصاء كالثلج. فقال له: رد يدك إلى صدر ثوبك. فردها إلى صدر ثوبه ثم أخرجها فوجد أنها عادت كباقي جسمه. وقال الله: فإن لم يصدقوك ولم يقتنعوا بالآية الأولى فإنهم يصدقون الثانية، وإن لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لك فخذ ماء من النهر وكبه على الأرض فيتحول الماء الذي من النهر إلى دم على الأرض. فقال موسى لله: عفوا يا رب، أنا لست فصيحا، لا كنت في الماضي ولا الآن منذ بدأت تكلمني أنا عبدك، بل أنا بطيء النطق وثقيل اللسان. فقال الله له: من خلق الفم للإنسان؟ ومن الذي يخلق الواحد أخرس أو أطرش أو بصيرا أو أعمى؟ أنا الله صانع هذا، فاذهب وأنا أعينك على الكلام وأعلمك ما تقول. فقال موسى: من فضلك يا رب أرسل واحدا غيري. فغضب الله جدا على موسى وقال له: عندنا هارون اللاوي أخوك، أنا عارف أنه فصيح، وهو الآن في الطريق قادم للقائك، وحين يراك يفرح قلبه، فتخاطبه وتلقنه كلاما، وأنا أكون معك ومعه حين تتكلمان وأخبركما بما يجب أن تعملاه، فيخاطب الشعب نيابة عنك فيكون كفم لك وكأنك أنت الله تلقنه. وخذ هذه العصا في يدك لأنك تصنع الآيات بها. فرجع موسى إلى يثرون حميه وقال له: خلني أرجع إلى شعبي في مصر لأرى إن كانوا ما زالوا أحياء. فأجابه يثرون: اذهب بسلام. وكان الله قد قال لموسى في مديان: ارجع إلى مصر، لأن كل الذين أرادوا أن يقتلوك ماتوا. فأخذ موسى امرأته وولديه وأركبهم على الحمير ورجع إلى مصر، وأخذ عصا الله في يده
وقال الله لموسى: أنت الآن راجع إلى مصر، فتذكر أن تعمل أمام فرعون كل العجائب التي جعلتك قادرا أن تعملها، ولكني أقسي قلبه فلا يطلق سراح الشعب. وتقول لفرعون: قال الله، هذا الشعب هو ابن البكر، فأنا قلت لك أن تطلق ابني ليعبدني، ولكنك رفضت، لذلك سأقتل ابنك البكر. وفي الطريق لما توقفوا للمبيت، تقابل المولى مع موسى وحاول أن يقتله، فأخذت صفورة سكينا من صوان وختنت ابنها ومست بها قدمي موسى وقالت: أنت محمي بالدم. قالت هذا إشارة إلى الختان، فعفى الله عنه. وكان الله قد قال لهارون أن يذهب إلى الصحراء لاستقبال موسى، فراح وقابله في جبل الله وقبله، فأخبر موسى هارون بكل ما قاله الله له حين أرسله، وبكل الآيات التي أمره أن يعملها. فذهب موسى وهارون وجمعا كل شيوخ بني إسرائيل، وأخبرهم هارون بكل ما قاله الله لموسى، وصنع موسى الآيات أمام الشعب فآمنوا. ولما سمعوا أن الله جاء لمعونة بني إسرائيل وأنه رأى شقاءهم، ركعوا وسجدوا.

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، ونحن نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وتشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفوا في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: أهلا وسهلا، نورتوني وشرفتوني اليوم في بيتي.
1: أهلا وسهلا فيك. أهلا
2: وسهلا فيك
3: يا مريم.
0: تمام الحمد لله. زي ما يقولوا عندنا بعد عاش من شافكم.
1: عاشت أيامك.
0: عاشت أيامك كلها ليك يا بندر.
2: أنا علي تصفية السمن.
0: ولا يهمك، هو أنا أصلا طبخت وأنت عادك بتفحصي. عادك
2: أنا بفحص السمن.
0: أنت فحصي. تمام. أنا اليوم فعلت لكم، تمام، بما اني حضرميه أيوه. فكنت اشتي ارويكم ثقافه الحضرميه. فجبت لكم حاجه عندنا اسمها قبوليه، اللي هي عباره عن اللحم المندي، بس ميزه اللحم المندي انه ينحط على رز ابيض ويكون أيوه. فيه عليه زبيب، يعني الزبيب نفسه احمصه مع شويه صنوبر وبصل واعمل له صبغه وارسكبه فوق الرز. فهذه الاكل نفسه اسمها قبوليه، وفي جنبه يجي صوص زي الصانونة بس صوص مطحون لونه أحمر. أشتني وسويت لكم بقل وسلطة وسويت لكم كشمبر على قول صاحبتي عشان تدخلوا ريوسكم.
3: عزمها الحارة كلها.
0: أنا كذا مش عشان أننا حضرمية تقولوا عليها بخيلة، لا أثبت أن الحضارم كرماء.
3: كويس.
0: هذا
3: كويس.
0: بالنسبة لأكلنا اللي بناكل بنشبع فيه بو. لكن نحن اليوم في معانا أكل روحي ونشي نبدأ نتكلم فيه بو.
2: أمين.
0: كانت اليوم صاحبتي تناقشني في موضوع أنه ليش المسيح هو المخلص، تمام، وليش هو تحديدا هو المسيح، ليش الله ما جابش واحد تاني.
2: أمين.
0: فقلت بالمناسبة أنه أنتوا بتاكلوا عندي، فحل نشي نتناقش في هذا الموضوع علشان نحن نستفيد والمستمعين كمان يستفيدوا معانا.
1: صح.
0: فايش رايك انت يا اخي سامي؟
1: المسيح يعني فعلا السؤال هذا بنسأل لنا كثير، وبيقولوا يعني كيف المسيح وليش. يعني اول شيء نفسرها لنا بشكل بسيط جدا جدا، ان الله من محبته لنا ويشتي الناس يخلصوا، لأن الناس باقوا وتعدوا وقتلوا أنبياء وتعدوا على شريعة الله، فكان الحل الوحيد أن الله يتجسد، الله بنفسه بمحبته يتجسد في جسد يسوع المسيح ويعيش في الحياة هذه، يعرفنا أكثر ويشوف تصرفاتنا ويمشي للصليب ويصلب، يموت على الصليب ويقام في اليوم الثالث من أجلنا إحنا، من أجل المحبة، من أجل يخلصنا. يعني لو إحنا كنا غنم كان الرب رسل غنمة، لو كنا جمال كان الرب رسل جمل، بس لأننا بشر الرب تمجد في جسد بشر من أجل يقدر يتواصل معانا ونفهمه.
2: أي
1: إيش رأيك يا أختي؟
4: بالنسبة إلي نسأل ربنا، هو بروحه حكى يعني في يوحنا 4:42، هو حكى عن نفسه هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم، هو قال هالشكل.
1: أي.
4: بس نجي نسأل، كل الأديان طبعا تعتقد نفسها أنها هي على حق، هي الصح، لأنه قسم يقولون كل الطرق تؤدي إلى روما، وهذا الشيء مو صحيح،
1: مش صح.
4: أيوة. لأن كلها مضللة ومن الشيطان.
1: أيوة.
4: لأن المسيح وحده هو المخلص. يسأل إنسان ليش مو محمد، ليش مو بوذا؟
1: صح.
4: أكيد أكيد أكو أسباب، فحتى نعرف يعني نعمل ولو مقارنة بسيطة جدا، مثلا في حقائق تميز المسيح عن الباقي.
1: أيوة.
4: مثلا اولا هو قدوس وبلا خطيئه، يقدر محمد ان يكون قدوس بلا يقول انا بلا خطيئه او بوذا؟
1: لا ما فيش،
4: اكيد لا. هو ازل الوجود، ممكن واحد يقول اني ازل، هو بس الله ازل الوجود، بما انه احنا نؤمن طبعا المسيح هو الله المتجسد.
1: ايوه.
4: هو يغفر الخطايا، اي واحد يجي محمد يقدر يغفر خطايا؟ يقدر بوذا؟ اكيد لا. هو يعطي الحياة، لأن هو قال أنا هو الحياة. ممكن واحد يعطي حياة غير المسيح؟ لا طبعا. لا. هو الذي مات وقام، من هذا اللي مات وقام غير المسيح؟ هو الذي يأتي ثانية ليدين الأحياء والأموات. من هذا اللي يقدر يجي ويدين الأحياء والأموات غير الله؟
5: آمين.
4: تمام كلامي ولا غلط؟
1: تمام كلامي صح.
4: فمنو من الأنبياء اللي الكذب اللي يجوي وقالوا إحنا نقدر نكون مخلصين؟ يعني ناهيك عن الأنبياء القدامى اللي كلهم بشروا بمجيء المخلص.
5: آمين.
4: فأنتوا شنو رأيكم؟
5: هي مسيرة الخلاص باختصار هي رحلة كاملة في العهد القديم إلى العهد الجديد. عشان نفهم رحلة الخلاص هذه لازم نقرأ كتاب المقدس كامل بعهده. عشان نفهم العهد القديم لازم نقرأ العهد الجديد، وعشان نفهم العهد الجديد لازم نقرأ العهد القديم. هي قصة الخلاص ورحلة الخلاص رحلة كاملة، خطة إلهية ربنا تجسد، لأننا سأنا فهمه من البداية. صح. فتجسد عشان يكشف لنا إيش ماهيته، فكشف لنا ماهيته بيسوع المسيح الإنسان الكامل والإله الكامل، كامل بناسوته وبلاهوته، حتى نقدر احنا نكون على صورته، لأنه هو خلقنا. والهدف من خلق البشر ان نكون على صورة ربنا، ان نكون قديسين مثل ما إلهنا قدوس.
6: شوف الإنسان، موضوع المسيح والتالوت هذا لازم يرجع إلى سفر التكوين، لما آدم وحواء أخطأوا وعصوا الله. فالإنسان دائما يقول لك يعني إيش أكلوا من الشجرة ويروح يطردهم حاجة. لا، في الإيمان عند الله الخطية، ما فيش خطية كبيرة وخطية صغيرة، الخطية خطية. الخطية تفصلك عن الله، ولما تفصلك عن الله لأنه الله ما يحبش الخطايا. فآدم طرد من الجنة إنه الله تاب عليه. لا، الله ما تابش عليه، لو كان تاب عليه لكان رجعوا الجنة، لكن ما تابش عليه، طردوا وكل شيء. فأول ما شاف نفسه عريان آدم وحواء إيش عملوا؟ راحوا تغطوا بشجرة التين اللي هي لما تجي الشمس وينفل، هذا يرمز على أنه التدين والأعمال وكل دي فاشلة. فالله راح قابله ذبيحة جلد حيوان، معناته ذبيحة الدم الذي كان من أول بداية ترمز إلى صلب المسيح اللي بيفدي نحنا. طيب من الذي يقدر يفدي لما نحنا ورثنا آدم؟ لما أخطأ نحن ورثنا الطبيعة الخاطئة من آدم، وليس ورثنا الطبيعة البيولوجية. فهذه الخطية كان تمهيد الذبائح اللي كانوا يعملوها اليهود للتوبة حتى يأتي المسيح. 360 نبوة تخص السيد المسيح ومجيئه. وإنه حتى في عندك لما يقول لك كان في يونان في بطن الحوت 3 أيام، هكذا يكون ابن الإنسان. هذه كل الرموز تبين إنه على المسيح. وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا يرفع ابن الإنسان برضو. هذه مقصودة فيها المسيح لما يصلب على الصليب. طيب يا ترى كل واحد خاطئ؟ حتى في الإسلام يقول لك كلكم خطاؤون، حتى الرسول قال أنا خاطئ وكل شيء، ولكن الوحيد الذي بلا خطية هو المسيح بشهادة الإسلام. حتى كل ابن آدم ينغزه الشيطان إلا عيسى ابن مريم. فالله أنا لو قائمة سوداء ما أقدرش أروح أقفل واحد في البنك وأنا قائمة سوداء، فكل الخليقة خاطئة، ما فيش واحد يقدر يخلص نفسه. ولكن
2: نعم.
6: المسيح هو الله اللي أخذ جسد إنسان، جسد ممجد من غير خطية، لأنه ما عندهش الخطية في الجسد، لأنه ما جاش نتيجة تزاوج بشري.
4: ونسبة لكلامك حج، بالنسبة للجلود اللي كانوا يلبسوها كانت هي بمثابة كفارة بس كانت غير محدودة. إحنا كنا نحتاج إلى كفارة غير محدودة دائمية للأبد، فما في كان غير محدود غير الله، والله اللي نزل وتجسد وصار كفارة بجسد يسوع. صحيح. المسيح. كان عندي صديق يعني طبيب يحكي لنا مرة كانوا بالمستشفى هو وصديق الطبيب، كانوا خفارة، فكان هو نايم وصديقة كان هو اللي دي يعالج المرضى، فراح صحى صديقنا قال له يا أخي أنت نايم كل الوقت وأني تعبان.
1: أيوة.
4: وأنت يعني مرتاح بنومتك. فقال له شنو يعني في مرضى كثير يعني ليش ما صحيتني؟ قال له لا أني تعبان من غير شيء. قال أنا عدكم يا أخي أنتوا في المسيحية خلاص شيء؟ ضحك صديقنا وقال صدقني ما في عدنا غير إحنا بس الخلاص في المسيحية، وحتى يسوعنا يدعى يسوع المخلص، وغير هذا ما عدنا في المسيحية.
0: أمين أمين. على فكرة كمان مكتوب بالقرآن الكريم إنه المسيح هو الذي كان يقبل من الطير شكل طير وكان ينفخ فيه من روح الله وكان يتشكل وكان يقيم الموتى. الله لا يشارك صفاته مع بشري، فلو كان المسيح مجرد إنسان طبيعي عادي كان ممكن الله يعطي له آيات معجزية، بس إنه الله لا يشارك صفاته مع بشري. فعلشان كده المسيح هو الإله الحق، هو الإله المخلص، هو الإله اللي هو قادر إنه يعطي لكل البشرية خلاص. مع المسيح وفي المسيح في عاش بطبيعة الإنسان وعاش بطبيعة الإله في الأرض.
2: نعم.
0: لأنه الله فوق عايش في السماء، وعلى حسب التفكير كل البشر إنه الله فوق في السماء. حتى لما أجي أسأل ابني أقول له ماما الله فين، يقول لي الله فوق ويرفع يده. هذا دليل على أنه إحنا كلنا معتقدين أنه الله فوق، بس الله قادر يعيش كمان في الأرض لأنه الله موجود في كل مكان. فمش صعب أنه الله يأخذ طبيعة بشري. زمان قبل الإيمان كنت تقول كيف الله ينزل للأرض؟ كيف الله يقدر يعيش بجسد إنسان؟ كيف الله يقدر يعيش زي يعني يأكل ويشرب ويدخل حمام؟ هذه الأفكار كانت كلها تيجي براسي وكنت مش قادرة أصدق. لما سمعت قصص قلي وهذا اللي لين قلبي وخلاني أطمن إنه فقط بالحب. الله لأنه أحب الإنسان أخذ طبيعة الإنسان علشان الإنسان هذا ما يموتش، وعلشان الله وعد إنه بيجي من نسل آدم وحواء الذي بينقذ كل البشرية. مفيش إنسان كامل قادر يفدينا لأنه كلنا مولودين بالخطية. فهذه كانت خطة الله، هذه كانت خطة الخلاص للبشرية، إنه الإنسان ترجع علاقته مع الله سليمة مثل ما كان أصلها في البداية. إيش رأيك أختي؟
2: كلامك كان طبعا رائع ومفهوم وواضح، ربنا يبارك لك أختي مريم.
0: طيب أنت إيش رأيك عن هل المسيح فعليا هو الإله المخلص وليش؟ إيش السبب؟
2: نعم. أنا أقول عن تجربة حياتي. يعني طول عمري في حياتي منذ صغري وأنا أبحث عن الأمان والسلام وحد يقلع الخوف اللي في داخلتي، ما يعني أين سأذهب بعد الموت.
1: أيوة.
2: فضليت أبحث عن هذا الأمر في عدد من الكتب، طبعا ممكن نقول الكتب السماوية، وبحثتها مع كثير من الناس المؤمنين أو الذي يعتقدون أنهم إيمانهم صح. فأنا لا أدين أحد ولكني طبعاً أحاول فقط أن أقول الشيء الصحيح الذي أنا عشت في تجربة فيها وشعرت فيها في الأمان. الناس كلها تبحث عن الأمان والسلام، عشان كده الناس المرضى يذهبوا المستشفى، المريض يذهب إلى المستشفى. كيف يذهب إلى المستشفى؟ يذهب من يشعر بألم، يذهب عند الدكتور والدكتور يشخص الألم عن طريق الفحوصات، بعد كده يبدأ العلاج. هذه حياتنا. فطبعا لما واحد من الصغر ونحن والبشر كلهم وكثير من الناس اللي يسمعوني الآن كمان يبحثون عن المسيح. لماذا؟ لأنه في طول مرحلة حياته ونحن نشعر بالخوف، نشعر بالضياع، نشعر بالألم، ولكن عندما تعرفت عن المسيح عن طريق الإنجيل وبدأت أقرأ الإنجيل بعد معرفتي بعدد من الكتب الأخرى وجدت الفرق الكبير، وجدت أسئلة كنت لا أستطيع أن أشوف لي أجوبة خالص،
0: صح.
2: ولكن في الإنجيل كل سؤال كنت أسأله لقيت الجواب فيه. فمن طريق قراءتي له ببساطة وبمفهوم فهمت إنه المسيح هو الرب وفعلا هو الإله الصالح وهو المخلص الوحيد. لماذا؟ لأنه مات من أجلي. أنا كان بالنسبة لي إن أحد يموت عشاني غريبة. من هذا الذي ولد من مريم العذراء؟ ولماذا كانت خطة الرب إنه النبي الوحيد الذي يولد من مريم العذراء؟ جميع الأنبياء الأخرى ولي طبعا ولدوا من إيش؟ ولدوا من خطيئة، من أبو أم عادية مثلك يا أختي، لكن الوحيد
0: ولد بصورة معجزية،
2: بصورة معجزة. إذا كان نحن في حياتنا لنا خطط لأولادنا ودائما نهتم فيه، هل يعقل ألا يكون للرب خطة في هذا؟ فهنا بدأت أفهم إنه هذا إنه هذا الإنجيل وإن المسيحية هذا طريق له خطة الرب، وبدأت أتعلمه وأعرفه لحد ما وصلت للأمان والسلام، ووصلت في حاجة اسمها شفاء الروح، شفاء النفس، عرفت أشياء كثيرة، بدأت أميز الخطأ من الصح، فأصبحت أعيش حياة كريمة، حياة هذا. وأهم شيء أنا لست خائفة من الموت، فده شيء جميل ورب أمين. وهذا شيء جميل.
0: الناس زمان كلهم أو الناس كلهم يعرفوا إنه المسيح أو يسوع هو كلمة الله، صح. وكلمة ألقاها على العذراء مريم، مكتوب في الكتاب المقدس إنه في البدء كانت الكلمة وكانت الكلمة أمين. عند الله، نعم. وكانت الكلمة هي الله،
2: هي الله.
0: فمعناته يسوع طيب هو كلمة الله.
1: كيف بتشوفها يا أخي بندر؟
5: مثل ما قالت الأخت مريم، عشان نفهم إنه يسوع هو المخلص لازم نفهم خطة الخلاص، وإنه ربنا ارتأى إنه يفتدينا بدمه لكي يخلصنا، لكي يصلح العلاقة الفاسدة اللي حنا عملناها معاه بالخطيئة. الفرق بين كل الأديان، إحنا كيف نعرف إنه يسوع هو المخلص، هو الإله الكامل؟ لأنه ما في مفهوم لإله في كل الأديان،
1: صح.
5: أكمل من يسوع المسيح، هو الكامل، حب كامل، أكمل وجه، إله كامل، قرب كامل، ما في أكمل من كذا. ولو نرجع لكل الأديان، بوذية، زرادشتية، إسلام، كل الأديان يعني بترمز لشيء أو بتشير إلى الله، وبتشير إلى فلسفة، وبتشير إلى كتاب. يعني القرآن مثلا بيتكلم عن الكتاب، عن القرآن نفسه، عن الله. الكتاب المقدس أو الإنجيل العهد الجديد بيتكلم عن يسوع. يسوع لما يكشف عن نفسه يكشف عن نفسه على أنه هو الله. أنا الطريق وأنا الحق وأنا الحياة. قبل إبراهيم أنا كائن. هو بيكشف عن نفسه أنه هو محور الكتاب المقدس، ما في محور آخر. فمن هنا احنا نعرف أنه يسوع المسيح هو الإله الكامل المخلص.
2: آمين.
1: حل.
0: نعم. آمين آمين.
6: شوف يا الله روح. آمين. والساجدين له يجب أن يسجدوا بالروح وبالحق. فالله أخذ جسد إنسان في الموضوع كله، إنه الله تجسد، لكن الله روح مش مادة. إذا مادة معناته في من يخلقه، لكن الله روح، هو فوق، هو في السماء، هو في الأرض، هو في كل مكان، لا يحد مكان. لما نحدد مكان معين نقول مثلا الرحمن على العرش استوى، حددنا له في الكرسي في مكان محدد، كأنه حدد، خلينا الله إله محدود. الله غير محدود، الله موجود في كل مكان ويشوف ويسمع وكل شيء. هذه من ناحية. لكن الله عظيما هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. الله ما في واحد يقدر يشوفه، حتى لما كان موسى كليم الله الوحيد ما قدرش، قال له ما تقدر تشوفني، ولكن اتكلم له من العليقة من شجرة بتولع نار وبيتكلم منها كان يسمع صوت الرب. فالله يعني كيف يعني تقبلوا انه الله يتجسد هذا الروح ياخذ بالجبل والشجر، ولما تيجي في التجسد كانسان تقولوا مش مقبوله ومستحيل وكل شيء. طيب الله لا يعطي مجده لاي انسان، ما عطاش لابراهيم قدرته قوته وكل شيء، لانه لا يخلق، حتى في الاسلام يقول لك لا يخلق الانسان حتى دبابه. فالمسيح العيون حق الأعمى ما كان عنده بعبع ولا عنده شيء، خشال من الطين وخلق له هذا خلق وخلق. وحتى لما في الإسلام يقولوا خلق من الطين طير، أول شيء نحن في الإيمان المسيحي ما خلقش لا طير ولا شيء، لأنه هذه مش موجودة في الإنجيل، ولو كان موجودة لكون الأخوان المسيحيين القدامى خلوها في الكتاب، بيكون لنا فخر، لكن نحن ما نضيفش الحاجات اللي غير موجودة. فالمسيح نعم. هو الخالق، خلق الميت اللي عازر أخو مريم. على فكرة مريم في الكتاب حوالي 7 مريميات من العهد القديم والعهد الجديد، ففي مريم أخت مرتا، وفي مريم المجدلية، وفي مريم العذراء، وفي مريم أخت موسى، في 7 مريميات، بس هذه مريم وأختها مرتا. الذي أخوهم إليعازر مات وجلس 4 أيام واللحم حقه قد أنتن. قال له إليعازر قل له قم بكلمة، قيمهم بين الأموات وهو مربط بالكفن، من يقدر يعمل هكذا؟ فإذا كان المسيح هو قال، لما يقول لك أنا والأب واحد، فمن رآني فقد رأى الأب، معناتها حتى واليهود يعرفوا كلمة الابن. الابن معناته إنه لما يقولوا ابن الله معناته مش إنه الله تزوج وجاب ابن، لا، هذا المفهوم في المسيحية ما عندناش. الابن الكلمة اللي الله يعني اللوغوس باليوناني، اللوغوس العقل، الله عنده كلمة، الروح بروحه، الروح القدس، الوجود نقول له الأب، لكن إله واحد. تميز الأقانيم، كل واحد له دور، لكن الله والمسيح معادله بالجوهر، ما فيش، ليس الأب أقوى من الابن ولا الابن أقوى من الروح القدس، كلهم متساوين بالجوهر. ولكن زي ما أنا الإنسان لي رجولي علشان أمشي فيها، عندي عيوني علشان أشوف فيها، عندي فم أكل فيه، هذا هو التميز، لكن الله ما فيش واحد يقدر يشوفه.
0: أمين أمين أمين. يا سلام، احنا كده كان غدانا اليوم الغداء الروحي، غداء فعلا دسم.
2: نعم.
0: انا بصراحة عندت نفسي روحي اشتفت، حسيت انه في كتير اشياء تدل انه المسيح هو الاله الحقيقي.
2: امين.
0: وبس صلاتنا انه الله يشيل الغشاوة من عيونهم، من عيون اخواننا ومن عيونهم ومن قلوبهم. والان بما ان تغدينا غداء روحي، ايش رايكم تقوموا على حق السفرة تاكلوا؟ بس قبل ما نقوم ناكل،
1: يا سلام، عن نجي وناكل، بس لو اخونا بندر يرفع لنا في صلاة، ايش رايك؟
0: بالضبط، الروح وحده، انا كنت اشتي بندر هو اللي يصلي لنا احنا على الاكل.
5: امين.
1: يلا،
5: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. اللهم يا قدير يا عليم، يا من لا ابتداء له ولا انتهاء، يا مانح الفضائل وحافظها ومثبتها، أقمني بجودك على أساس الإيمان المتين، وذد عني بدرع الرجاء الحصين، وزيني بوشاح المحبة الثمين، من علي بالعدل فأدين لك وبالحكمة،
0: أمين.
5: فأتقي حبائل أبليس، وبالقناعة فأثبت على النصف، وبالقوة فأصبر على المحن، امنحني أن أقاسم غيري ما هو لي راضيا، وأسأله ما ليس لي خاشعا، وأن أعترف بذنب صنعت، واحتمل شرا به أسقى، ولا أحسد غيري على خير، ولا أنسى فضلك في خير، وأن لا أتعدى الحد في كسوتي، ومسيتي وحركتي، وأن أضبط شفتي عن الباطل، ورجلي عن الزيغ، وعيني عن الشرود، وأذني عن الصخب، وأن أجثو بجسمي أمامك، وأسمو بقلبي إليك، وأن أزدري ما يزول، ولا أسكن إلا إليك، وأن أقمع جسدي، وأنقي ضميري، وأن أكرم القديسين، وأحمدك بما يجب لك، وأن أسير في سبل الصلاح، وأكلل سيرتي الصالحة بميتة بارة. يا رب ازرع الفضائل في قلبي، فأتفانى فيما هو لك، وأقتصد فيما هو للدنيا، ولا أثقل على أحد فيما هو لجسدي. ويا رب امنحني من التوبة حرارتها، ومن الاعتراف شموله، ومن الكفارة تمامها، ورتب سري بحسن السيرة، فلا أعمل إلا ما حسن وكان لي فيه أجر ولغيري مثل. وامنحني أن لا أندفع وراء عمل لا حكمة فيه، وأن لا أعدل عن عمل لا رغبة لي فيه، فلا أشتهي ولا أعاف ما علي قبل أوانه. المجد للأب والابن والروح القدس.
4: آمين.
5: آمين.
4: آمين.
2: مبارك أخي بندر باسم يسوع.
1: أيوة. طيب هي الذي بتواصلوا معنا عن طريق الواتساب أو الفايبر، تقدروا تتصلوا بنا بالرقم هذا 00-375-799-865-965. الرقم مرة ثانية 00-375-799-865-965. والذي يحب يتواصل معنا عبر الموقع حقنا، موقعنا هو www.radiosama.net. صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة. يلا الأكل اليمني العدني الحضرمي،
0: هيا يلا ناكل. يلا تفضلوا يا حيا من جانا ونورنا، تفضلوا قربوا على الحاصل.

أنا أعلم من أنا. أنا إنسان مصنوع من تراب، إمكانياتي وقدراتي مهما عظمت فهي محدودة. أنا ذرة صغيرة جداً في كون فسيح جداً، مداه أبعد بكثير من مستوى إدراكي. أنا أحاول صنع الخير، لكن أجد الشر حاضراً عندي. أنا إنسان يحمل من الأعباء والهموم ما يحني ظهره. أحاول أن أعمل جاهداً لأؤمن دنياي وآخرتي. أريد أن أرضي ربي، ولكن بلوغ الكمال شيء مستحيل. ولكن وصفي لنفسي لن يقف عند هذا الحد. فأنا من فكر فيه الله وأحبه حباً شديداً، ومن قرر الله فداءه ودفع كل ديونه. أنا هو من رفعني الله وأعطاني مكاناً عظيماً، بل ودعاني ابناً له. أنا الإنسان الضعيف المليء بالعيوب، والذي يخفيه المسيح برداء بره. أنا هو الإنسان المحدود الذي وعد الله أنه سيجيز كل جوده أمامي. أنا الإنسان الذي استراح من أثقاله وهمومه لما حملها عني المسيح بصليبه. أنا هو الإنسان الذي استراح من هم الغد لأني تركته في يد القدير الذي يحبني. بالرغم من ضعفي، من فقري، من محدوديتي وخطئي، لكن المسيح ضامن لي مكانا في السماء. هذا هو أنا، فهل تعرف من أنت؟

0: مساء الخير أخ مقبل.
1: مساك الله بالخير والعافية وقت منى.
0: إن شاء الله كان يومك حلو.
1: الحمد لله. ويومك أنتي؟
0: نشكر الله كويس، نشكر الله، بس بعده عندي صعوبة وأنا عم بزعجك بهالأمثال.
1: لا ما فيش حاجة، أنا بالعكس بفرح لما حد، زي ما قلت لك أنه أفرح لما حد يتكلم معي عن عن عن الأمثال اليمنية.
0: وأنا مبسوطة كتير لأنه فعلا الشرح عم يفيد. مثل اليوم بيقول قل لتيس قال حلوب.
1: المثل بيقول، يمكن اللي تقصدي عليه يقول قل له تيس قال حلبه. والتيس هو ذكر الماعز.
0: نعم.
1: وهذا بيطلق على الناس اللي بيدور على الأشياء من غير مصدرها. يعني مثلا خذي مثل، أنت لما واحد بيقول لك هذا تيس، يعني ذكر ما ما ما بيطلع حليب منه. نعم. وأنت بتصري إنه أنا أحلبه أطلع منه حليب.
0: يعني هيدا مستحيل.
1: بالضبط. في شيء زي هذا في ثقافة في الأمثال اللبنانية؟
0: ما عم بتذكر الحقيقة، بس بتذكر، بس بيجي عبالي الكتاب المقدس وكيف بعض الناس بيفتشوا، بيحاولوا يفتشوا على السعادة والسلام من مصادر أخرى غير المصدر الحقيقي. يعني المصدر الوحيد للسلام والسعادة هو شخص الرب.
1: آمين.
0: يسوع المسيح. نعم. ففي ناس كتير بيحاولوا يحصلوا على السعادة بأشياء. نعم. مخدرات، الجنس، المسكر. نعم. أشياء تانية. نعم. بس المصدر الوحيد هو شخص المسيح.
1: آمين.
0: شكرا.
1: العفو.

0: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس عتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير المزمور الثلاثون.

أعظمك يا رب لأنك أنقذتني ولم تجعل أعدائي يشمتون بي. استغثت بك فشفيتني يا ربي وإلهي. يا رب أنت أخرجتني من القبر ونجيتني من النزول إلى الحفرة. يا من تتقون الله غنوا له، سبحوا اسمه القدوس. غضبه يبقى لحظة فقط، أما رضاه فطول العمر. يظل البكاء ليلة، وفي الصبح يأتي الفرح. أنا في طمأنينتي قلت لا أتزعزع أبداً. لما رضيت علي يا رب جعلتني أثبت كالجبل الراسخ، لكن لما حجبت وجهك عني ارتعبت. إليك أصرخ يا رب، إلى الله أتضرع. ما الفائدة من موتي ونزولي إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ أو يخبر بأمانتك؟ اسمع يا رب وارحمني، كن معيني يا رب. حولت نوحي إلى رقص، خلعت عني خيش الحداد، وألبستني ثوب الفرح لكي يغني قلبي لك ولا يسكت. أحمدك إلى الأبد يا ربي وإلهي.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.